0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد

يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من

يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
5: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
0: أنوار السبا نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة؟ أكثر؟ أقل؟ أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك، وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها، وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك، لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله. واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره. واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار، استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف. هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. وقال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنا إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة، نقطة من الذنب. استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا. فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضين، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت، ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
0: تسمعونا في سكن سوسة والمنستير.

0: عام الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: دجن سوسة والمنسير على 99.8
1: ناس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: 10. واسمع النهار على صبيحه مع كمال.
1: النهار على صبيحه.
0: تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، اهدئات، كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدد الموجة على رمفهم وعيش صبيحك.
1: وعيش صبيحك.
2: السبعة ودرجين على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد بتاريخ اليوم الخميس 11 جوان 2026، اللي يوافق 25 ذو الحجة 1447 هجري. نعتذر شوي على التأخير اليوم، 17 دقيقة بالضبط. نقول اهلا وسهلا بكل مستمعينا الاكارم، شكرا لاختياركم النهار الاصبح، وشكرا لاختياركم استاسيون رام اف ام باش تعيشوا معنا جوة الصبحية من توا حتى العشرة مع كامل الفريق الحاضر معكم اليوم. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية بداية من 9، كامل زريلي كوتي ميكرو في الإيواء، يكون معنا خليل في البوا مارشي، وإن شاء الله تعديوا معنا أحلى الأوقات.
1: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.
2: اليوم نخلطوا لليوم عدد 13 في فصل الصيف. البارح سخانة كبيرة برشا، الطقس مغيم جزئيا صبحية اليوم. الخبر الباهي اللي نجمو نبداو به، فما توقعات بانخفاض مرتقب في درجات الحرارة اليوم، وماهيش مش تكون كيف ما البارح. البارح كان طقس خون برشا، ريح شيلي، شفنا كل شيء البارح في الطقس. إذا اليوم فما انخفاض مرتقب في درجات الحرارة القصوى. حاليا في أمساكنا نلقاو تقريبا 25 درجة مئوية، سرعة الرياح في حدود 16 كيلومتر في الساعة معتدلة تقريبا، وشروق الشمس كان 5 دقيقة وغروبها يكون 7:33. وأكثر تفاصيل بخصوص المعطيات الجوية تلقاو معنا إن شاء الله بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ صبحيتنا ديما بدعي وتخير، ديما بكلمة طيبة نقولوا ربي لك الحمد والشكر. ربي لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت. ربي نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، وترزقنا يا ربي حسن الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: أحلى صباح الكل مستمعي راديو رام اف ام، ونهار الصباح ومرحبا بكم من جديد. مكملين معكم ديما المشوار والصبحية، وشكرا لاختياركم نهار الصباح باش تفيقوا معنا وتبدأوا معنا نهير جديد. ربي يعينكم الناس اللي قصد تربي لخدمها. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، نسيس رواحنا وحيدة وحيدة في الكياس لا للسرعة، إذا ونستحفظ على رواحنا ونستحفظ على غيرنا، وطريق السلامة للجميع. تحياتنا أكيد للناس اللي تحضر في رواحها تشرف قيوة الصباح متاعها، قصد ربي شوية أخرى لخدمها وباش تقضي أشوارها. ربي يعينكم وربي يقضي أشوار الجميع. والناس اللي سبع دخلوا في عطلة خاصة بعد موفاة امتحانات البكالوريا الدورة الرئيسية يوم أمس، وصغيراتنا أكيد في مختلف السنوات الدراسية كانوا كملوا امتحانات ومازال تقريب الكونكور بتاع السيزيام والنوفيام، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا اللي باش يعديوا المناظرة. إذا بالنسبة أكيد أغلب التلاميذ أغلب الأولياء اللي كانوا هاك يقوموا الصبحية باش يحضروا وليداتهم وغيرهم مرتاحين، إذا صحة وفرحة للناس اللي مرتاحة اليوم. ربي يعين زاد الناس اللي تخدم على رواحها وتقوم بكري وما يتغيرش النمط كمتاع الحياة متاحة برشا، خلينا نقوله حتى ولو تغيرت الفصول. ربي معكم، ربي يعينكم، وربي يعطيكم الصحة، وربي يعطيكم القوة، وربي يعطيكم ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ نمشي للتفاصيل. لا
0: النشرة الجوية.
1: التوقعات الجوية لليوم الخميس 11 جوان 2026، اللي يوافق 25 ذو الحجة 1447 هجري، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع سحب تكون عابرة بأغلب مناطق البلاد، باش تكون محليا كثيفة بالوسط مع بقايا أمطار في الصباح، ثم باش تتكثف السحب هذه بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ريح

0: 36 درجة ببقية مناطق البلاد، وتوصل إلى 41 درجة مئوية بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. هذا بصفة عامة. نمشي للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. بالطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الصباح توصل حتى ل 28 درجة مئوية، حاليا 7.5 في حدود 25 درجة. بالنسبة لي بعد الظهر درجات الحرارة القصوى أقل تقريبا بستة أو سبعة درجات كي نقارنوها بيوم أمس. اليوم ما تفوتش 31 درجة مئوية مع هبوب، تكون هبوب رياح باش تكون معتدلة الصبحية، تتقوى شوية الرياح هذه آخر العشية، وفي الليل تكون سرعة الرياح قوية نسبيا. هذا أبرز عنصر جوي يعني متوقع الليلة القادمة مع درجات حرارة في حدود 24 درجة مئوية. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:11 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و24 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:06 دقائق، صلاة المغرب ابتداء من 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:24 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: 7:05. إذن هذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم. انخفاض طفيف في درجات الحرارة القصوى، لكن فما رياح نسبيا قوية شوية بالنسبة لنهار اليوم، وخاصة آخر العشية وفي الليل. الأمطار متوقعة في بيجة، في جندوبة، أيضا في سليانة، في زغوان، هذا بالنسبة للصبحية. بعد الظهر الأمطار متوقعة في القيروان، متوقعة في المهدية، متوقعة في سيدي بوزيد، أيضا في القصرين، في قفصة، وأيضا إصفاقس. فما إمكانية متاع أمطار تكون متوسطة، خاصة نحكي بعد الظهر. ربي يرحمنا وربي يعين الجميع. 7:26 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع، نسمع ماجد المهندس يقول حبيبي صباح الخير.

0: صبيحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحو بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه تجريت. كان تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 لـ 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40%. بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 7:38 على موجات لرما فام. كملنا معكم ديما المشوار, سمعنا اغنية ما اروعك نبيل شعيل. اذا كملنا معكم في ساعتنا الاولى ولقيت ذا باش نمشيو ل 24 في دقيقتين ابرز ما صار وما تقال.
0: 24 في دقيقتين.
1: إذا نبدأ مع آخر المستجدات. رئيس الجمهورية البارح قال إنه الفرصة تتاح اليوم من جديد, سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد سواء, لإبرام صلح جزائي معهم يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي, وذلك لدى لقاء عصر يوم أمس بقصر قرطاج. علي عباس اللي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. وذكر رئيس الدولة قيس سعيد وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية فيسبوك إنه الأمر ما يتعلقش بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص, وقال نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب. وتابع حديث رئيس الجمهورية وقال اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر, وأكد أنه ليست هناك نية ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد, فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون, والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن. وشدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز. في سياق متصل ذكر رئيس الدولة أنه كان قد تقدم بفكرة الصلح الجزائي منذ سنوات, وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد مناطق الجمهورية لطرح التصورات حتى تعود للشعب التونسي أمواله التي نهبت منه. ولفت في هذا السياق لأنه هذه التصورات تقضي بأنه الأكثر تورطا يجب أنه يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقرا, علما أن الجهات اللي تم تفقيرها هي نتيجة لسياسات أدت لإقصاء عدد كبير من أبناء الشعب. كما ذكر أنه في تلك الفترة تم وضع مشروع نص محوره صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد, سيما وأن القانون يتيح إبرام صلح مع المعنيين بالأمر. شدد على أنه الصلح يقتضي حسن النوايا, وأشار إلى أنه لم يتم وضع النص إلا بعد 25 جويلية 2021. يقول وين تكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها ليتم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب غير بريئة, وإن كانت في ظاهرها إجرائية ولم تؤدي إلى نتائج تذكر, لتنتهي تلك اللجنة نهار 15 سبتمبر 2024, حسب ما جاء في الفيديو اللي نشرته رئاسة الجمهورية. كما ادعى رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات اللي باش تبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها كما حصل في السابق, بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيد عن التنكيل, وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا. وذكر أيضا أنه هناك من يسعى إلى إطالة الأماد, وأكد على أنه الإجراءات يجب أن توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها, ومفيدا بأنه لجنة الصلح باش يتم تشكيلها في أقرب الأجال طبقا للمرسوم اللي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله. أمس العضوتين فضيل الجرجوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وإيناس زينة رئيس الدائرة استئنافية الأقدم في خطتها أدوا اليمين قدام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج بصفتهم عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي وفقا لبلاغ رئاسة الجمهورية. نواصل معكم ديما أكيد مع متابعاتنا وأخبارنا 24 في دقيقتين أبرز ما صار وما تقال 7:43.
0: 24 في دقيقتين.
1: يضم مخيم العودة الطوعية الكيلومتر 21 بالعامرة في ولاية صفاقس حاليا حوالي 700 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء, وفق ما أكدوا أمس الأربعاء المشرف العام على المخيم. قال المشرف العام في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية البارحة أنه أمام تزايد وارتفاع عدد طلبات العودة الطوعية يتم العمل على الترفيع في طاقة استيعاب المخيم إلى 1000، وشدد على أنه هذا المخيم هو مركز وطني لتجميع المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية وليس استيطانا وفق تعبيره. كما قال أنه باش يتم في هذا الأسبوع إعادة 80 مهاجر غير نظامي لبلدانهم وذلك على دفعات، وبين أنه المهاجرين اللي عندهم جوازات سفر لا يطرحون أي إشكال وتكون برمجة عودتهم في غضون 48 ساعة، لكن اللي ما عندهمش جواز سفر فإنه يتم إعداد الملفات خلال 24 ساعة ومن ثم توجيهها إلى السفارات المعنية. نكملوا معكم إذن ديما في 24 في دقيقتين. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، تعقد اليوم الخميس 11 جوان جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر باش يحضر الجلسة ممثلين عن جهة المبادرة، وذلك في إطار استكمال مناقشة أحكام المقترح اللي يهدف إلى ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي. تأتي هذه الجلسة ضمن برنامج عمل اللجنة لتنظيم قطاع الإعلان والتسويق الإلكتروني في تونس في ظل التوسع المتزايد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة التجارية والترويجية. أمس دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كافة منظوريها إلى تنفيذ إضراب عام حضوري نهار 18 جوان 2026 بقصر العدالة بالعاصمة مصحوبا بحمل الشارة الحمراء وتجمع احتجاجي ببهو المحكمة تنديدا بتجاهل مطالبهم المهنية المستحقة. أطلقت وزارة الصحة أمس الأربعاء مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. المشروع هذا يستهدف الأطفال والشباب اللي أعمارهم ما بين 10 و 25 عام، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وأكد وزير الصحة وفق البلاغ ذاته أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، وشدد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. مواصل معكم ديما في 24 في دقيقتين توا 7:46 دقيقة. نمشيو لأخبارنا الدولية.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: في أخبارنا الدولية بعدة أحداث الحقيقة والأحداث متسارعة، إذن نمشيو ونحكيو على الشرق الأوسط ونحكيو على اليوم 104 من اندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، وين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران اللي انطلقت البارح العشية. وقالت في بيان نشرته على منصة إكس إنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. كما قال الجيش الكويتي في آخر المستجدات إنه منظومات الدفاع الجوي قاعدة تتصدى لأهداف جوية معادية حسب توصيفهم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. من جهته نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله أنه توقف الهجمات الأمريكية يعود إلى الرد القوي والساحق للقوات المسلحة الإيرانية اللي ألحقت في هذا الصدد هزيمة أخرى بالجيش الأمريكي. كما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية على جنوب البلاد. أكسيوس الموقع الأمريكي عن مسؤول أمريكي نقل أن الأهداف اللي تعرضت للهجوم تقع جنوب إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات. وول ستريت جورنال عن البنتاغون تقول أن الهجمات هو عمل من أعمال الدبلوماسية القصرية حسب توصيفهم، يهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. من جهة الحرس الثوري الإيراني قال أنه استهدف 18 هدف مهم تابع للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كما أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مذيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه الإغلاق بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار. وترامب يصرح ويقول أيضا نحن ولهما قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكن إيران تواصل المماطلة، وقال سنرى ما ستؤول إليه الأمور حسب آخر تصريحاته. هذا بالنسبة لآخر المستجدات الدولية. أكيد ومن أبرز الأخبار الدولية نحكي رياضيا اليوم باش ينطلق المونديال، وهذا شعلنا في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين
1: 7:49 دقيقة على موجات راديو رما فهم. كنا في جولة مع أسرع مع أخبارنا الوطنية وأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة وكذلك الأخبار الدولية. راجعين ما تبعدوش.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على رما فهم. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صبيحه.

0: بالعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 7:56 8 غير درجة على موجات راديو رما فيهم. تحياتنا لكل مستمعينا الكرام وين ما كانوا داخل تونس وخارجها. صديقنا ايمن مجدوب، صباح النور ونهارك اسعد ليامات، وتحية لكل جاليتنا خارج تونس اللي تابعونا يسمعونا على 3W.RMFM.net، ليزانترنت اللي قاعدين يتفاعلوا معنا الكل. لقية ذي صباح الورد، مدام نجيبة تقول صباح الخيرات، نهارك زين. ددو مالك نهارك سعيد، سونيا صديق زغيدة نهارك سعيد، مبارك كوثر حراثي، خديجة بوهلين نهاركم زين، نجاح تومي، سونيا كرموس، كل مستمعينا، نجاة عياشي، كل الناس اللي قاعدة تتبع فينا، كل الناس اللي قاعدة تسمع فينا، كل الناس اللي قاعدة تواصل معنا. لقية ذي دكتورنا جابر بوزيان، تحية ليك والهوى وكل الطاقم العامل إمعاء، إذا يوجه التحية لصديقنا وأخونا أنور العذيري وحرمه بمناسبة المولود الجديد، ونقولوا له ألف مبروك عليك، تربى في عزك يا أنور، وإن شاء الله من الذرية الصالحة وربي يعطيه بالوقت الطيب.

0: شاء الله اكيد ربعتي الوقت الطيب. احنا نستقبلوا ديما هدايتكم من القلب للقلب في توقيت جديد اليوم شويه اخرى في ساعتنا الثانيه وساعتنا الثالثه. مرحبا بالجميع، مرحبا بهدايتكم، مرحبا زاده. كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم تحب تاني في المباشر جوست خلينا كومونتير على الباج فيسبوك راديو رما فيام، ومرحبا بالجميع. تنمشيو لرقم اليوم، نحكيو على 100,000 شجره.
1: رقم اليوم،
0: الكشافة التونسية تطلق مشروع لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار. وإن أعلنت المنظمة التونسية، نحكي على منظمة الكشافة التونسية، عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد تحت شعار نزرع المستقبل، اللي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزع على كامل ولايات الجمهورية. يهدف المشروع الممتد على 18 شهر بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاثة رئيسية. ويهم المحور الأول التشجير من خلال غراسة 100,000 شجرة تغطي أكثر من 100 هكتار بمختلف المناطق، ويعني ولا يعنى الثاني بالتكوين عبر تدريب 50 قائدة وقائد للاطلاع بمهمة سفير حماية الغابات. والمحور الثالث باش يركز على التوعية بتنظيم أكثر من 100 حملة تحسيسية بالمناطق الحضرية والمؤسسات التربوية، تركز على المحافظة على البيئة وحماية الأشجار. يأتي هذا المشروع في إطار انخراط الكشافة التونسية في دعم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية وتعزيز ثقافة المواطنة البيئية لدى الناشئة والمجتمع المحلي. كي نقولوا 100,000 شجرة، هذا الرقم اللي تسعى الكشافة التونسية إذن لي باش توصلوا على مساحة، ويتم غراسة الأشجار هذه على مساحة 100 هكتار. إن شاء الله بالتوفيق ليهم أكيد، وكل التشجيع لهذه المبادرة الطيبة، خاصة نحن كي نشوفوا السخانة متاع البارح واحنا في فصل الصيف، ساعات تقاك تلوج على شجرة هكا وين تنجم تتخبى. نعرفوا اللي الأشجار تنجم تنقص برشا من الحدة متاع السخانة، من الحدة متاع ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. فأكيد كل التشجيع لهذه المبادرات، وهذا شعلنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
0: خليكم معنا في الاستماع 8 بالضبط على موجات راديو رما فيام. مشوارنا يتواصل بعد شوية، يكون عنا موعد أكيد مع المتابعات المحلية والجهوية، موعد مع فقرة أسمع ما نقرأ ومنك نسمع، وموعد مع أخبار المونديال. إذن باش نحكيه على المونديال المثير للجدل. إذن نحكيه على اليوم، ينطلق المونديال رسميا اليوم، ينطلق كأس العالم. راجعين معكم بعد شوية نحكيه أكثر.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية.
2: انهار على صباحه،
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
4: بقية الشهر على لارم افام.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، تحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التونس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
7: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي على الأرم أفام.
8: القناص، موعدكم اليومي على لرم افهم. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
9: أرام أفام
10: في مساكن
9: في سوسة.
10: تونسنا
9: تونسنا
11: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. نس بكري قالوا النهار على صباحه. النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.
1: إيش

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه قيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تو 8:16 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. سمعنا حاجة تعمل كيف منذ قليلا، إذا سمعنا نجاة الصغيرة تقول مهما الأيام تعمل فينا. إذا إن شاء الله قدامكم كل خير مع بداية نهار جديد، وربي يعينكم الناس اللي في الخدمة والناس اللي في الطريق سيسر ويحكم. أبرز المعطيات الجوية لليوم هو تراجع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس، نلقاوها اليوم في حدود 31 إلى 32 درجة مئوية في مساكن، وأغلب المناطق باش تشهد تراجع في درجات الحرارة اليوم. بعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة بالوسط والجنوب. إذا بخصوص المعطيات الجوية لنهار اليوم، فما رياح قوية منتظرة، إذا خاصة نحكي آخر العشية والليلة في الليل في مساكن والمدن المجاورة لها. اليوم زاد الحدث العالمي الأبرز، اليوم ينطلق المونديال 8:17 دقيقة، فقرة يومية نتبع فيها أخبار المونديال. مرحبا بالجميع.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه،
0: أخبار المونديال على رمفام، على رمفام. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار على صباحه على راديو رمفام. إذن الأنظار، أنظار جماهير كرة القدم حول العالم اليوم باش تتجه للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إذن بانطلاق منافسات كأس العالم 2026 بحضور ألمع وأشهر النجوم. وفي النسخة الأكبر والأضخم منذ تأسيس البطولة عام 1930، واللي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك للمرة الأولى في تاريخ المونديال. بمشاركة قياسية باش ينطلق المونديال، تبلغ 48 منتخب باش يشاركوا في المنافسات اللي تنطلق بمواجهة باش تجمع اليوم المكسيك مع جنوب أفريقيا في أول مباراة في هذا المونديال. 8 متاع الليل المباراة هذه بتوقيت تونس ضمن المجموعة الأولى على ملعب أستيكا التاريخي، اللي يسجل إنجاز فريد باعتباره أول ملعب في العالم يستضيف مباريات كأس العالم في 3 نسخ مختلفة. الملعب هذايا استضاف إذن منافسات نسختي 1970 و1986، ونلقاو في 2026 يستضيف أيضا مباراة أخرى ضمن كأس العالم. نكملوا مع المونديال، وين تشكل نسخة 2026 محطة مفصلية في تاريخ البطولة، مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في من 32 منتخب إلى 48 منتخب للمرة الأولى، الشيء اللي يسهم في رفع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباراة ضمن هذا المونديال. باش تقام المنافسات على مدى نحو 6 أسابيع، 6 جموع، في أكبر عملية توسع تشهدها البطولة منذ انطلاقها. ولأول مرة في التاريخ ستقام 3 حفلات افتتاح في 3 دول مختلفة، هي المكسيك، هي كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، باش يشاركوا أكثر من 20 فنان عالمي في عرض موسيقي غير مسبوق، الشيء اللي حول حفل الافتتاح إلى ما يشبه المهرجان. نلقاو 16 مدينة في الدول الثلاث المضيفة ولا المستضيفة لمنافسات البطولة، ومنها 11 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، 3 مدن في المكسيك، ونلقاو 2 مدن في كندا، فيما تستضيف ولا يستضيف 16 ملعب مباريات المونديال، يتقدمها ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، والملعب الآخر في نيوجيرسي الأمريكية المقرن ويحتضن المباراة النهائية. البطولة هذه تشهد حضور عربي غير مسبوق مع مشاركة 8 منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، هي المغرب ومصر وتونس والجزائر والسعودية وقطر والأردن والعراق في أكبر تمثيل عربي منذ انطلاق البطولة. باش تكون طبعا القلوب مع تونس في هذه التظاهرة العالمية اللي يأمل خلالها الجمهور التونسي أنه يتألق منتخب بلاده ويبلغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه. إذن باش يترشحوا للدور الثاني 32 منتخب من أصحاب المراكز الأولى والثانية، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث. نمشيوا لأبرز التعديلات التحكيمية في الكأس العالمية. نحكيوا على إجراءات جديدة، إجراءات صارمة وحرب ضد إضاعة الوقت. قوانين جديدة في المونديال، إذن وين يدخل كأس العالم مرحلة جديدة في تاريخ كرة القدم مع اعتماد مجموعة من التعديلات التحكيمية اللي تهدف لمحاربة إضاعة الوقت وزيادة الزمن الفعلي للعب وتحقيق قدر أكبر من العدالة داخل الملعب. وتشهد البطولة تطبيق إجراءات صارمة ضد إضاعة الوقت، وباش يكون على اللاعب المستبدل أنه يغادر الملعب خلال 10 ثواني فقط من إعلان التبديل. في حال تأخر باش يتعرض فريقه لعقوبة تأثر على توقيت مشاركة البديل، كما باش يتم تطبيق عد تنازلي مدة 5 ثواني عند تنفيذ رمية التماس وركلات المرمى، وفي حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة باش تنتقل الكرة مباشرة إلى الفريق المنافس وفق اللوائح الجديدة. من أبرز التعديلات في كأس العالم منح تقنية الفيديو الفار صلاحيات إضافية باش يدخلوا في حالات جديدة ما كانتش مشمولة سابقا، وتشمل مراجعة بعض القرارات متاع البطاقات الحمراء الناتجة عن انذار ثاني غير سليم، وأيضا تصحيح أخطاء تحديد هوية الملاعبية، إضافة إلى مراجعة بعض القرارات المتعلقة بالركلات الركنية عند وجود خطأ واضح يهدف هذا التوسع إلى تعزيز الدقة التحكيمية وتقليل الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات. اللوائح الجديدة إذن فرضت رقابة أكبر على سلوك الملاعبية خلال المباراة، ووين قد يتعرض اللاعب للطرد إذا اعتبر الحكم أنه تغطية الفم أثناء المشادات تهدف إلى توجيع عبارات مسيئة، كما تم تشديد العقوبات على أي محاولة للانسحاب أو الاحتجاج الجماعي داخل الملعب، مع منع الحكام صلاحيات اتخاذ قرارات فورية للحفاظ على سير المباريات وضمان الالتزام بقواعد اللعب النظيفة. التحديات أيضا شملت ركلات الجزاء، والتحديثات شملت ركلات الجزاء، وإن تقرر إعادة تنفيذ الركلة إذا صار لمسة مزدوجة غير مقصودة أثناء التسديد ودخلت الكرة المرمى، كما باش يتم استخدام كاميرات مثبتة على الحكام في بعض المباريات بهدف نقل صورة أوضح للجماهير وتقديم رؤية أكثر دقة للقرارات التحكيمية، ما يخلي مونديال 2026 واحد من أكثر البطولات تطورا على مستوى القوانين والتقنيات. هذه أبرز التعديلات والقوانين الجديدة في المونديال. أخبار المونديال في النهار على صباحو. كيف نذكركم أنه الجولة الأولى اليوم بعد حفل الافتتاح 8 متاع الليل باش تكونوا على موعد مع المباراة الأولى، هي تجمع المكسيك البلد المنظم ضد فريق جنوب إفريقيا، كما قلنا 8 متاع الليل المباراة هذه. غدوة الجمعة 12 جوان 2026 كوريا الجنوبية تلعب ضد التشيك، المباراة ماضي 3 متاع الصباح. كندا 8 متاع الليل غدوة الجمعة تلعب ضد البوسنة والهرسك. نهار السبت 13 جوان أمريكا تلعب الساعتين متاع

0: في انتظار مباراة منتخبنا الوطني التونسي اللي باش تكون فجر يوم الاثنين ماضي 3 متاع الصباح. السويد تلعب ضد تونس اذا، وان شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني التونسي، واكيد متابعة لتحضيرات منتخبنا. اذا حديثنا لليوم حول كاس العالم اللي ينطلق اليوم، والانظار باش تتجه الى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي اذانا بانطلاق منافسات كاس العالم 2026. أخبار المونديال على رمفام، على رمفام تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. خليكم معنا في الاستماع 8:05، ما تبعدوش لبعيد بعد شوية منك نسمع كيد عودة على أهم الأخبار الجهوية.
1: النهار الأصبح يرجع لكم بعد شوية، النهار على الأصبح.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام وين ما كنتم. شكرا لاختياركم برنامج النهار الاصبح وشكرا لاختياركم راديو رما فام وين ما كنتم داخل تونس وخارجها. ان شاء الله متونسين معنا فقراتنا متنوعه. حكينا على المونديال منذ قليل ولقيت ذي في فقره منك نسمع. اكيد نهتم دائما بالشان المحلي كل المستجدات اللي تهم اخبار مساكن اخبار سوسه عموما. وباش نمشيو للبرجين لقيت ذي وتحيه لكل اهالينا اللي يسمعوا فينا في البرجين في منك نسمع.
0: منك نسمع منك نسمع.
1: حاضر معنا بالهاتف سي علي مرزوق عضو مجلس المحلي بمعتمدية مساكن عن عمادة البرجين. صباح النور وشكرا لقبول الدعوة يا سي علي.
2: صباح الفل والياسمين سي كمال ومرحبا بك وشكرا على المكالمة هذه.
1: مرحبا
2: وربي كل خير إن شاء الله.
1: مرحبا بكم مرحبا بكم تنورونا يا سيدي. نحكي في موعدنا اليوم على مبادرة بيئية تنتظم بعمادة البرجين وتقام اليوم حملة النظافة. الهدف تحسين المحيط والعناية بالبيئة وتعزيز الوعي خاصة بأهمية المحافظة على النظافة. باش نحكيو أكثر وناخذوا فكرة أكبر من عندك سي علي. حدثنا عن هذه الحملة. نحكيو على اليوم الوطني أيضا للنظافة والعناية بالبيئة نهار 11 من كل شهر والأهداف اللي تسعاوها اليوم.
2: والله مشكور كمان كما قلت لك هو في إطار اليوم الجهوي واليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة ومشكورة بالتمساك اللي كل يوم 11 من الشهر تقام في أحد العمادات. تم برمجة يوم 11 معناتها جوان بشكل الحملة هذه متواجدة في عمادة البرجين على مستوى المحيط زوز نقاط سوداء على مستوى محيط والطريق المؤدي للمدفة العددية والمدفة البدائية بالبرجين. وعندنا النقطة الثانية اللي هي مش محيط ما الطريق المؤدي وراء مركز حرس إلى وصل بلاد البرجين معناتها فهمتني. تم توخير عدد زوز تراكتوبيل وشارجير وبوبكات وماتريال متاع الجارديناج معناتها والمسح ودعم الأرصفة وفهمتني ورفع الفضلات المنزلية ورفع بواقي الأشغال بنايات فهمتني. وهذه ديما باش تكون ديما مدينه افضل ومدينه اجمل فهمتي.
1: احنا شفنا البارح شفنا تفاعل كبير يعني وبرشه تعليقات وخاصه برشه دعوات كل واحد يقول لك برمجوا النقطه الفلانيه برمجوا النقطه الفلانيه. شفنا تفاعل على ارض الواقع خلينا نقولوا. اليوم كانت فما مساهمه من المواطنين كانوا حاضرين لدعم هذه المبادره على الاقل نحكيوا لحد الان يعني
2: كانت مساهمه فرديه من بعض المواطنين بالآلات الحديثة لرفع البقايا الحشيش والأتربة فهمتي. تم الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة مشكور زاد فهمتي انضم للمبادرة هذه فهمتي ومشيت الأرصفة فهمتي بالألوان وكل عادة بلدية الشاكل حاضرة فهمتي. وأنا قاعدين نضفوا في المدخل البرجين من تالي على المركز خرط في وسط المدينة فهمتي.
1: والدعوة للناس يعني تحب تلتحق تلتحق يعني باش تنجم
2: تلتحق ما ثم حتى إشكال ما الدعوة مفتوحة ويتفضلوا والمتواجد الخدام متواجد البلدية يتفضلوا.
1: انتم حاليا قلت لي وين بالضبط حاليا لقيت هذا؟
2: حاليا توا في وسط البلاد غادي وين الطريق المؤدي من مركز حرس الى وسط البلاد برجين فهمتي. وعندنا شارجور كبيره تخدم حديد كثير غادي فهمتي.
1: شنو ابرز التحديات اللي تواجه العمل به في البرجين يا سي علي وانت اكيد مطلع على كل ملفات؟
2: والله هو ما تمش حاجه كبيره برشا في البرجين معناتها من اما شو الاوساخ اللي هي معناتها الفواضل نتاع الاشجار الشايحه وكل الشائشة هذيك هي اللي مأثرة شويه فهمتي. ودعوه لكل المواطنين باش حتى كل واحد قدام داره والاخرى معناتها فهمتي نقلوا شويه ما نقولوش باش نحو 100% ما نقلوا شويه والباقي انا البلديه متواجده فهمتي. وان شاء الله فهمتي. وهذا كل ذلك في اطار جت هي في معناتها متزامنه معناتها عندنا القابله الصحيه يوم 14
1: نهار الاحد ان شاء الله نهار الاحد باش نحكيوا على الغدوه ان شاء الله
2: اللي تعملت في ولايه سوسه في حدود 25 اختصاص معناتها في 100 اطار طبي وشبه طبي وندعو هنا معناتها من منبر هذا ندعو باش يكون مواطنين حاضرين لكذا تفدي هو اجراء تحاليل وعينات مخبريه و كونسلتاسيون معناتها متابعة صحية فهمتي وما يفضلوا الناس كل بحذانا فهمتي نهار 14 فهمتي وزيد نكملوا اليوم يفضلوا حذانا نكملوا الحملة هذه فهمتي ان شاء الله فهمتي ومشكورين فتم تدخل المواطنين وتم تدخل من من من المنظمات
1: هذا المطلوب هذا المطلوب خاصة انه الرسالة اللي تسعى لإيصالها من خلال هذه المبادرة هو انه النظافة ما هوش فقط يعني عمل ظرفي يعني ولا حملة وتمشي على روحها
2: لا هو عمل متواصل هو عمل متواصل اما جيست شنو نهار 11 هون نخصوها ذاك
1: تعزيز الوعي البيئي
2: اما العمل المتواصل ديما تم رفع فضلات وديما تم رفع اطباب وديما تم وديما فهمتي ومشكور سيد كتب عام بلدي اللي سخر الحق معناتها حملة كبيرة ومتابعة من شخصين معناتها عندها مدير مصلحة النظافة والاشغال يوسف بوجيه فهمتي متواجد على عين المكان فهمتي ومشكورين كيف وليتيكا سعاد القابسي ومشكورين الناس كل بالحق الحاضرين ودعمونا في البرجين ومرحبا بهم ومرحبا بالناس كل في البرجين
1: يا سيدي الحملة إذن متواصلة الناس اللي تحب تلتحق وتسام زادة مرحبا بك كما قال سعلي شنو تحب تقول في الختام يا سعلي
2: الختام إن شاء الله بيئة نظيفة وإن شاء الله المواطن يكون واعي معناتها إلقاء الفضلات يجب يكون في الحاويات المخصصة لذلك الفواضل الأشغال البناء مثالش ينجم يحطهم قدام الدار ويتلفنا نجم ونجو نزول البلدية تجي تهزو أو يتصل بالبلدية شخصيا ونجم إذا كان كثرة عليه معناتها راو من القوسة وصيحة ونجات هات خلنا نكون مواطن واعي وتكون البرجين نظيفة إن شاء الله بقدرة ربي ونمشيو في الريتم هذايا وربي كما يقولوا معناتها وفقنا وربي إن شاء الله
1: ربي يوفقكم تحياتنا من خلالك لكل أهلنا في البرجين سعلي إن شاء الله بالتوفيق لكم وشكرا على تدخلك معنا في لمن إذن سعلي مرزوق عضو مجلس المحلي عن عمادة البرجين في اليوم حكينا على اليوم الوطن النظافة والعناية بالبيئة ليتزامن نهار 11 من كل شهر فما حملة متاع النظافة اليوم في البرجين ومازلت متواصلة الحملة هذه إلى حدود هذه الساعة حسب ما بيننا سعلي وعطانا فكرة على النقاط اللي تم تحديدها للتدخل احنا مازلنا مواصلين معكم متابعتنا خليكم معنا راجعين بعد شوية
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه

0: جمال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: 8:53 دقيقة، رجعنا لكم من جديد، مواصلين معكم ديما المتابعة والمشوار، مواصلين معكم أكيد متابعتنا لكل أخبارنا المحلية والجهوية في ساعتنا الثانية في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع.
1: أكيد متابعة للحملة متاع نظافة والعناية بالبيئة اللي تقام اليوم في البرجين من معتمدية مساكن. حاضر معنا سي عادل الجيبسي ممثل يوتيكا مساكن اللي نلقاوها حاضرة تقريبا في كل الحملات، كل الأحداث اللي تقام في مختلف المناسبات في معتمدية مساكن. وتحية السي عادل اللي نلقاوها ديما أكيد حاضر وموجود، ومش غريب عليه أنه يكون منخرط في هذه الحملة امتاع النظافة اليوم. اتخل ناخذه معنا بالهاتف. صباح النور يا سي عادل، وشكرا لقبول الدعوة.
2: بخير سي كمان ولكل المستمعين لإذاعة مساكن، شكرا على الاستضافة، عودتونا بمواكبة كل الأحداث المحلية والجهوية والوطنية، معناها قضايا مش غريبة عليكم. هذه حملة الحملة الجهوية للنظافة معناها على مستوى مدينة مساكن، حبينا نعملها في عمادة البرجين. احنا كمكتب محلي ومن خلال دعمنا لكل الجهود النيرة لبلديتنا متواجدين على عين المكان، ان شاء الله باش نقدموا يد العون للعمل متاع البلدية والإدارة بلدية مساكن في هذا المجهود اللي قاعدة قايمين به.
1: وهذا مهم خاصة وقت اللي نتحدث سي عادل على انخراط المؤسسات الاقتصادية والأصحاب لزيادة المؤسسات الخاصة في مثل هذه المبادرات البيئية والمجتمعية. إذن هذا حاجة مهمة وحاجة أكيد نثمنوها، وكي نلقاو زيادة ممثل الأعراف خلينا نقوله وبيئة مساكن حاضر في مثل هذه المبادرات، فإنه هذا شيء ما نجمه كان نثمنوه أكيد، وهذا من نجم كان يدعم هالمجهودات البيئية للمحافظة على البيئة والمحيط في مختلف المناطق. سي عادل
2: أي صحيح، أنا كمكون من مكونات المجتمع المدني نحب نجذر ثقافة دعم البلدية من خلال تعزيز الموارد متاعها، ومن خلال دعم المجهود متاع تحسين الخدمات للمواطن لبلديتنا، وعلاش لا ما نتحصلوش احنا على جائزة أنظف بلدية في الجمهورية من خلال المجهودات اللي قاعدين قايمين بها عملاء وإطارات وموظفين.
1: واضح، وهذا هو الهدف المنشود في مختلف النقاط في معتمدية مساكن. إذن يكون التدخل وكما يقولوا أحمل الجماعة ريش. سي عادل، الأهداف إذن اللي تحبوا توصلوا لها من خلال هذه الحملة وكذلك دوافع المشاركة، هو أنه الهدف الكبير هو أنظف بلدية لسنة 2026 في ولاية سوسة، واللي الناس كل من مختلف المواقع متاحة تسام تدفع للوصول إلى هذا الأهداف، اللي نتمنى ونشوفه كامل المنطقة البلدية في مساكن، كامل العمادات في معتمدية مساكن وكافة المناطق نشوفوها نظيفة ونشوفوها في صورة جيدة، وأكيد ما نجمه كان ندعمه كل الجهود هذه. شنو الرسالة اللي تحب تخدم بها يا سعاد؟
2: هو أهم رسالة أنه رأوا الجهود متاع العمل البلدي راهي ما تنجح إلا بتضافر معناها مجهودات العبد الكل، ولا سيما مكونات المجتمع المدني، الجمعيات والمكونات اللي موجودين في مساكن، كذلك من خلال تجذير ثقافة النظافة. ثقافة النظافة اللي هي تكون من خلال الأطفال متاع الروضات والأطفال متاع المدارس، المحافظة على النظافة، المحافظة على إخراج الفضلات في وقتها، كذلك مساندة البلدية في الحملات هذه الكبيرة. المجلس المحلي وخاصة الناس علي رزوق نائب المجلس المحلي على عمادة البرجين استقبلنا وموجود معنا، الأعضاء الفاعلين في المجلس المحلي سيد رئيس علي إبراهيم، سي سي ماهر المجدوب وسي توفيق العداري الحويج والأغلبية الأعضاء موجودين في الحملة والعمال نصلي على النبي والله ما
1: والمواطن خاصة زاد يا سعاد
2: والمواطن كذلك مشارك بالإحاطة ومشارك بالدعم ومشارك بالتأييد والعمل متاع بلديتنا مصلي على النبي من 6 متاع الصباح ماهوش مقصرين هم في التنظيف هم في الدهن وإن شاء الله تكون بلدية مساكن بلدية مساكن بكل عماداتها هي الأنظف وبلدية مساكن هي الجديرة باش تحصل على الجائزة الأولى
1: إن شاء الله
2: في
1: إن شاء الله.
2: الولاية
1: إن شاء الله وقت اللي تتوفر الإرادة والتعاون بين مختلف الأطراف يمكن تحقيق أكيد نتائج إيجابية وملموسة ويمكن زادة خلينا نقوله نتجاوزوا التحديات ولا متاع تراكم بعض النقاط السوداء ولا زادة ضعف الوعي لدى بعض المواطنين ومن خلال الرسائل اللي بعثتهم سي عادل وكذلك من خلال الحاجات ولا الأهداف اللي يخدم عليها الجميع انه تعزيز الوعي البيئي لدى المواطن ويكون مساهم ويكون فعال في مثل هذه الحملات. مشكورين وان شاء الله ربيعينكم سي عادل وتحيه الفريق اللي معكم الكل وتحيه لكل اعوان
2: قاعدين قايمين بدور كبير برشا زاد من خلال الاعلام سي كمال.
1: شكرا بارك
2: الله فيكم.
1: شكرا جزيلا.
2: نهاركم طيب نهاركم سعيد.
1: شكرا جزيلا سي عادل. مهم جدا انه الناس الكل تساهم كل من الموقع متاعه في العنايه بالبيئه والمحيطة.
0: منك نسمع منك نسمع.
1: تحية أيضا كبيرة برشا لأعوان بلدية مساكن اللي قاعدين يقوموا بدور كبير برشا إذا في العناية بالبيئة والمحيط وخاصة مع الظروف المناخية تو السخانة أكيد فإنه مطلوب زيادة احنا كمواطنين باش نساهموا وندعموا هذه الجهود للعناية بالبيئة متاعنا ونحافظوا على شوارعنا نظيفة. 58 دقيقة مواصلين معكم ديما المشوار في النهار على صباحو.
0: النهار على صباحو.
1: كنا في متابعة للحملة إذن حملة النظافة والعناية بالبيئة بالبرجين إذن وحاولنا أنه نتبعوا ميدانيا مع مختلف التدخلات اللي كانوا معنا اليوم سواء مع سي علي مرزوق وإلا سي عادل الجيبسي. راجعنا معكم بعد شوية خليكم معنا في الاستماع ما تبعدوش لبعيد.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: من القلب للقلب.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة
2: تونسنا
0: تونسنا.
2: أرانا ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرانا ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرانا فام. القناص موعدكم اليومي على الأرانا فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع

0: مستنينا.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: صباح الخير. صباح النور. المنتخب التونسي استهل تحذيراته لمواجهة منتخب السويد ضمن مقابلات الجولة الأولى للمونديال 2026، ودارت الحصة التدريبية للنسور على أرضية ملعب تدريبات نادي مونتيري المكسيكي. نذكر المنتخب الوطني التونسي باش يواجه نظيره السويدي فجر يوم الاثنين بداية من ماضي 3 متاع الصباح. تمكن المنتخب التونسي دون 23 سنة من التأهل إلى نصف نهائي دورة تولون الودية بعد تعادله السلبي مع المنتخب الكولومبي، وكان المنتخب التونسي فاز في المقابلة الأولى على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0 قبل ما ينهزم في المقابلة الثانية أمام المنتخب السعودي 3-1، وانتصر في المباراة الثالثة على نظيره الصيني 3-0. وباش يواجه المنتخب التونسي في مباراة النصف النهائي المنتخب الإيفواري أو المنتخب البرتغالي يوم السبت 13 جوان 2026. أكدت مصادر مطلعة أن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت معاقبة مدافع الترجي محمد أمين توغاي مدة 12 شهر بعد أحداث مباراة ديربي العاصمة الأخيرة. وأكدت ذات المصدر أنه تمت معاقبة مهاجم الفريقي في رأس الشواط 3 مقابلات أثر الأحداث اللي شهدتها نفس المقابلة. نذكر أنه اللقاء كان انتهى بفوز النادي الفريقي 0-1 وتتويجه بلقب بطولة الموسم المنقضي. أكد رئيس الهيئة التسييرية للنجم الساحلي فؤاد قاسم تمسكه باستقالته من رئاسة الفريق بعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكروت رئيس لجنة فضل النزاعات. وفي تدوينه ليه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قدم السيد فؤاد قاسم اعتذاره من كافة أحباء النجم الساحلي راجيا من الله أن يكون القادم أفضل للفريق، ودعا فؤاد قاسم كل أصحاب مشاريع إنقاذ الجمعية إلى تحمل المسؤولية والالتفاف حول فريق النجم الرياضي الساحلي. أعلن الأمل الرياضي بحمام سوسة صعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أن المهاجم نورماني أنهى العلاقة التعاقدية اللي كانت تربطه بالنادي. وأوضح الأمل الرياضي بحمام سوسة في بلاغ أن اللاعب نورماني اختار تفعيل إجراءات القانونية التي مكنته من فسخ عقده ودفع المستوجبات المالية المترتبة عن ذلك ليصبح حرا في اختيار وجهته القادمة. ذكر أن الأمل الرياضي بحمام سوسة ضمن صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم القادم 2026-2027. وضعت قرعة دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد التي ستقام في ألمانيا من 13-31 جانفي 2027. المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الألماني البلد المنظم صربيا والأوروغواي، وبش يخوض المنتخب التونسي غمار دور المجموعات في مدينة ميونخ. نعطيكم فكرة على تركيبة المجموعات وفق ما فرزته عملية سحب القرعة. في المجموعة الأولى ألمانيا صربيا تونس والأوروغواي، في المجموعة الثانية مصر إيطاليا الرأس الأخضر والسعودية، في المجموعة الثالثة كرواتيا إسبانيا الشيلي وتركيا، في المجموعة الرابعة الأرجنتين فرنسا البرازيل والكويت، في المجموعة الخامسة السويد النرويج اليونان وقطر، في المجموعة السادسة البرتغال جزر الفارو بولونيا والجزائر، في المجموعة السابعة دنمارك سلوفينيا الولايات المتحدة وأنغولا، وفي المجموعة الثامنة أيسلندا مقدونيا الشمالية البحرين واليابان. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين حكم سلوفيني سلافكو فينتيشيتش لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم السبت القادم بداية من الساعة 11 متاع الليل. دونك المقابلة هذه باش تتلعبوا باش يساعدوا في إدارة اللقاء طاقم تحكيم النفس الجنسية، حيث باش يكون يتكون من توماس كلانشيني وأندراس كوفاتيتش كمساعدين، فيما باش يتم تعيين السويسري ساندرو سيغاير كحكم رابع للمقابلة هذه. نذكروا أنه اليوم باش يكون الموعد مع المقابلة الأولى في المونديال. افتتاح المقابلات باش يكون 8 متاع الليل بين المنتخب المكسيكي في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا. في المقابلة الثانية باش تكون فجر يوم غد بداية من 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية في مواجهة منتخب جمهورية التشيك، و8 متاع الليل أيضا غدوة المباراة الثالثة في المونديال منتخب الكندي في مواجهة منتخب بوسنا والهرسك. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
4: rmfm
1: في ساكن
4: في سوسة
1: تونسنا.
5: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
6: النهار على صباحه،
5: صباح الخير ونهاركم زين.
7: إيش

الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه، تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك. صلطينا صلطينا صلطينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: 9:29 على موجات راديو رمفام، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. مازلنا مواصلين معكم ديما المشوار في النهار على صبيح، وتحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا بعد لحظات من توا باش يكون معنا صديقنا خليل في البوان مارشي، والموسيقى زادة متواصله ديما في صبحيتنا. نسمعوا شيرين اللجمي شويه اخرى، اذا في غنيه الشه الشه.

0: الجو التونسي ديما حاضر في صبحيتنا، ولكن قبل ما نمشي للخليل فاصل إشهاري قصير جدا، ثم راجعين مع لو بوان مارشي.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
2: تسمعونا
1: @www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9

0: 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: النهار على صباح مع كمال من 7 للـ10.
2: صباح النور من جديد. 9:31 هتنا عم نطلع للمارشي لقيت هذي مع خليل.
1: لو بوان مارشي.
2: يا خليل نهارك سعيد مبارك، مرحبا بك في موعد جديد من جولتنا اليومية في مارشياتنا واسواقنا في مساكن. مرحبا.
3: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعي لنا. مفاهيم نهاركم سعيد ان شاء الله، ورد وياسمين
2: ان شاء الله. نهارك اسعد ليامات يا خليل. ابرك شوي سخانه اليوم، ابرك شوي سخانه اليوم على يوم امس.
3: لا لا، رواح اليوم.
2: اليوم رواح وما ادراك يا خليل. رواح
3: رواح
2: ايوه اليوم رواح يقصد خليل. فما نسمه هكا، فما شويه ريح
3: كيكه
2: شويه ريح. اي مش ارواح خد فمش كون قليل.
3: ارواح
2: اي رواح،
3: مش ارواح
2: الشغل. خلينا
3: اسمع.
2: ارواح يقول لك ايجا. اي ارواح ايجا يعني كيكه. اي اخوي البي دونك رواح. الطقس شنو الحركيه اليوم وصل بليد؟ شنو الحركيه في مرش الحي؟ قل لي شنو الاجواء.
3: والله ايش باش نقول لك، الحركه معنا مش وسطه، مش كبيره برشا.
2: نزلت وحيده
3: نزل صباح،
2: نزل صباح به. اي ندخل
3: يستناو فينا اخوي كمالي باش يمشيو للسوق.
2: يا اخو فكره قبل تقول انت.
3: اي يا اخو فكره قبل
2: به. اي اخويا موجودين في مرش الحي، اعطينا اش عندك في القائمه.
3: هاي يا سيدي
2: تفضل.
3: بالنسبه للخضره الخضر البطاطا 1900 2000، وفما بطاطا 1350 شويه شويه. الطماطم 1250 15%، القرع 1250، البصل 16%، وفما بصل زاد 1250. الفلفل الشعباني 18%، 2300، وفما فلفل شعباني سمح هو الفلفل الشعباني سمع 3200. ده والفلفل الأحمر 3800، والبقلوكي 3800، وفما بقلوكي ب3000. ده السفناري 1000، البروكلي 1000، والكرنب كيف 1000.
2: واضح.
3: لوبيا بخضرة 10000. ده توش بشو الخضر الورقي.
2: بيه شا عندك في الخضر الورقية؟
3: عندنا السلق والمعدنوس 500 وب700، واللفت 1500، النعناع ب700، وفما كذلك ب500 النعناع، وفما كذلك الكلافس 700، كذلك عندنا البرودو 3000، فما برودو ب3000، فما برودو حتى برودو ب4000.
2: واضح يا خليل.
3: الخس 15%، والليتي 15%، توش مشيو للغلال.
2: الغلة شنو اللي فما في مرش الحي اليوم؟
3: باهي عندنا اللوز الأخضر 3900 و4000، المشماش 4800، 15%، 2500، وفما مشماش ب5000. ممكن مشماش ب5000 وخدين اللهم صل على النبي وكبيرة.
2: أيوه
3: فهمتوه،
2: نفهم فيك.
3: الدلاع فما بدينا فما ب 1250، البطيخ 1200 والدينار، وب 1250 زاد.
2: واضح.
3: الخوخ 3000، 1700، 3500، 4500. بالنسبة وفما كذلك خويا كمان خوخ كبير شوية كدير ويان ب6500.
2: واضح. بيه كمل لي خليل.
3: وين تصنع من التفاح 4200، 3900 و4990.
2: واضح.
3: باهي عنب، فما عنب 12 دينار معوينة باربع آلاف وبخمس آلاف وبمنزاس هكا بوكتنا هكا سبع آلاف وخمسمائة بقوس بلفين وبتسعتاش مئة الفراس ثلاثة آلاف
2: لطف عليك خليل ثلاثة آلاف
3: أما الفراس بثلاثة آلاف وتسعمائة أما القارص هي والله ولا نفس القارص
2: قديش القارص
3: باربع آلاف وثمانمائة وخمسة آلاف
2: مو معاش نقص خليل نقص العرض إيه.
3: نقصك
2: علاش ما تعرفش انت باهي كمل لي بسرعه خليل يلا
3: باهي عندنا سيدي حب ملوك 15 دينار باهي عندنا الكرموس ب 10000 باهي تو باش نمشيو للهم البيضاء والحمراء
2: باهي
3: تحب نرجع بعد الفاصل مش
2: لا لا ها عندك انت تو هاي بقداش الدجاج اليوم في مرش الحي قش كيلو دجاج حاضر
3: باهي 8500 الدجاج بخفض الدان ب 11900 و 10800 وبخفض الدجاج العادي 13500 و 12500 اكتف الدان ب 8500 سكالة في الدان 17800 والدجاج العادي 18500 لو كيف شبشوا اللحوم الحمراء العلوش 60 دينار وب 50 البقري 50 47 وب 45 هذا بالنسبة للبقري هبرة كروما كتلات 37 38 42
2: واضح
3: انت من تعدته البقري مخلط 35 دينار حم الجمل 45 وهبرة 50 الماعز 55 وفما كذلك ماعز ب 60 بالنسبة للدوارة 40 كاملة بثمانين الكرش 12 دينار الحرشة ولا الأخرين المصاري ولا سنين
2: أي خلي شبيك تتهجى فيها الورقة أخي مش كاتبها بيدك
3: مريض تتهجى فيها أنا
2: يلا خلي
3: فاهم فيك فاهم فيك
2: فاهم فاهم فاهم بارك كمل أي
3: ما تفهمش فيك
2: كمل لي خلي لي
3: الأرقمة بعشرين كبدة العلوش 65 كبدة البقري بخمسين راس العلوش بعشرين شوشت بثلاثين باي المرقاش بثلاثين وبخمسين هبرة باي يلا تو نمشي ولد البحر
2: نمشي ولد البحر اش عندك
3: باي الوراطة 21 دينار و800 23 دينار و800 المرجان 6800 وب 10800 القاروس 26 دينار و800 وب 27 دينار و800 وفما قاروس ب 34 دينار و800 شوباي واحدة ب 11800 شوباي صغير سكومبري 11 دينار زاد و800 و 13 دينار و800 وفما سكومبري زاد ب 14800 السردينة فما ب 4000 5800 6800 التريليا ب 10 دينارات وكذلك كلب البحر 37 دينار و800 وفما ب 43 دينار و800 حوت الغزال 9800 ازرق البوقة 6800 وب 3000 دجاج البحر 12 دينار و800 القرنيط 29 دينار و800 الرشكاس 13 دينار و800 رشكاس كبير النظلي 22 دينار و800 شورو 4800 كروبات 22 دينار و800 تحصيرة 8000 كيلو الغرام 22 دينار و800 وين كمان هذا يشعر اليوم في مرشي الحي
2: يعطيك الصحة يا خليل يعطيك الصحة هاي أخوي البي قل لي شنو دبارتك بسرعة
3: والله اليوم سطيب وكسرونا عاد كذا تعرف
2: عطيني قلت عنده نارين ما عمل ايش اليوم مش يرجع
3: هذا وقته ولا هو طريقه بتلوش
2: هذا وقته دونك انت شويه فلفل مقلي شويه عظم ها
3: اي هكك
2: شويه طماطم هكك نتاع العاده ايش مش تاخذ معاهم
3: لا لا
2: كالعاده شويه
3: طريقه سردينه سردينه سردينه تو وقتها تو يزمو تو
2: قديش عاود ذكرني السردينه بقديش اليوم
3: لا السردينه وين هي هو باش نرجع 4000 6800 5800.
2: واضح، هذه السردينة اليوم في مرشي الحي التجاري. دونك خليل اليوم ما سمعوش بشي خامة ياسر، قال لك خويا شوية كالعادة فلفل مقلي، إذا إنك عبيت سردينة وشوية دلاع والله مصلي على النبي.
3: يلا
2: نبي واش تيحفر ما تنساش. واضح، أي سي خليل نهارك زين،
3: نهارك مبروك. تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
2: تحية ليك ورب يجيب القسم للجميع، وتحية لكل مستمعينا في برش الحي اللي يسمعوا فينا لقيت ذي. ربي يجيب لكم القسم ورب يرزق الجميع وين ما كانوا. العشرة غير ربعة، إذا نحن مكملين معكم ديما المشوارة.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
2: شيرين اللجمي تغني لقيت ذي. تحية ليكم كان في الخدمة لقيت ذي. يلا سيدي خليكم مع الغنية اللي يحبوها برشا الحقيقة يطلبوها برشا مستمعينا. رجعنا

0: صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه. انفو لاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت. كبريسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال.

0: تصبح مع كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 9:52 دقيقة. كنا نسمع في الشاب بليل، يا حسرة على أغاني الشاب بليل. مكملين معكم ديما مشوارنا ولقاية ذي، نكملوا مع فقرتنا الأخيرة، هي من القلب للقلب، إهدائتكم للعزيز عليكم الكل.
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: نبدأ مع مدام حنان بوعرقوب. تحية ليك مدام حنان، تكلم فينا من مساكن، تحب تهني ولدها سيف الشط يعيش في فرنسا، وتحية لكل جاليتنا المقيمة في فرنسا وكل الجالية وين ما كانوا. ولدها نزاد له وليد سماوة شاهين، إن شاء الله بالبركة، إن شاء الله يتربى في عزكم، إن شاء الله ربي يعطيه بالوقت الطيب. تقول له ألف مبروك عليك يا سيف، تهني وتهني كنتها زادة، وتهني وتقول له إن شاء الله يتربى في عزكم، وإن شاء الله يا لله ربي يجمعكم على قريب. ألف مبروك عليكم. حبي قابلة، غنيتي قابلة، إذا كان تسمع حافظ إذن إيه تهنينا وفرحنا ميسال زادة بها يا لغنية.

الكلمة التونسية والنغمة التونسية لكل المناسبات ديما موجودة. سندس صباح النور تقول خويا كمان هارك زين ديديكاس الولدة أحمد بن نجمة تقول عايش في الخارج إذا تحية لي تقول له نحبك برشا وربي يرجعك أكيد وربي يخفف الغربة وتحب غنية عزيز على الأمور ربي يفضله لك إن شاء الله وربي يخفف غربة كل متغرب.

إذن نسلم على رندا وده صباح الفل والورد. قول أحلى راديو مونسنا برشا في الغربة, وتحية لكل ناس الغربة اللي تتبع فينا وتسمع فينا يوميا في النهار على صباحه أدخوا دوبلو فيرا مفهم بوانيت 10 8 سنين 8 مواسم 10 كبيرة برشا أكيد برشا من مستمعينا خارج تونس ولينا أصدقاء برشا أكيد وليو من عائلة النهار على صباحه. إذن وشكرا على وفاؤكم ودمتم أوفياء لينا دائما والاستماع للنهار على صباحه راديو رما فام رندا. اذا وادا تقول التحيه بتوسنا, تقول في العاده نسمعكم في المانيا ما اليوم قلت او في باريس, اذا تسمع فينا بحذا الوالد ربي يفضله لك يا لله. تسلم على كل من يعرفها في مساكن, تسلم على خليل, تسلم على امها فاطمه واختها واللي يعرفوها الكل يا لله, ونسلم عليكم برشا وتحيه خاصه اكيد للناس اللي تسمع فينا في باريس لوقيت هذيا وفي نيس ومونبلي وغرونوبل وفريجيوس والكل كل ما ننساو ما ننساو حتى حد وين ما كنتم. نكملوا معكم ديما في من القلب للقلب. ام اسيل تقول صباح الخير, تاني بنت خلود بن حسين بعيد ميلادها, تقول ربي خليك ليا ربي فرحك باسيل وايوب وبنتها الغاليه, نقولوا لها عيد ميلاد سعيد. ملك صباح النور تقول يا فاطمه من مسعدين, تاني بناتها ملك وهديل بوشمال بعيد ميلادهم, كل عام هما بالف خيره. جرامي السافي صباح الورد, تهني أختها حلومة بعيد ميلادها, تقول لها كل عام وانت بخير وربي فضلك. أمل العجيلي تقول صباح النور, تحية ليك يا أمل, تقول من المسعدين تحية لكل أهلنا في المسعدين, تقول اليوم عيد ميلاد ولدها بيرم وبنتها بيان, تحب تقول لهم كل عام وانتم بألف خيرة. مدام نعيمة الشطي تقول الخوها الغالي حمد الشطي عيد ميلاد سعيد, مناسبة عيد ميلاد اليوم. مدام مونيا بي تهني ولدها عمر بعيد ميلاده, تقول له ربي يوفقك وربي يحفظك وربي يعطيك ما تتمنى. مدام منجية كريفة الزريلي صباح الورد, تهني بوها الغالي بعيد ميلاده سي محمد كريفة, تقول له كل عام وانتي بالف خيرة. نجيبة تومي تهني بنتها تيمة بمناسبة عيد ميلادها, تقول له ربي يخليك ويطول في عمرك. مدام فتيحة خلف الله تقول صباح النور, تهني ولدها محمد بعيد ميلاده, تقول كل عام تقول له كل عام وانت بالف خيرة. تحية جينا من عند سوما تقول صباح النور صباح الأنوار, تحية ليك يا لله, تقول تحية فخر واعتزاز بنتها سموحة بمناسبة تخرجها وحصول على الإجازة الأساسية في القانون الخاص, ألف مبروك ومزيد من النجاح مزيد من التفوق ومزيد من الامتياز إن شاء الله.

0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وربي عين جماعة البكالوريا اللي يستناو نهار 23 اكيد بفارغ الصبر باش نتعرفوا على نتيجة الباك, وان شاء الله بالنجاح للجميع. صديقنا احمد الغماري, احمد تحية ليك صديقنا وتحية لكل مجموعة كلنا نمشي بمساكن, اكيد مجهود مزيان برشا, ان شاء الله قريبا باش يكونوا بحذانا ونتعرفوا على النشاط المتميز هذا اللي قاعدين يقوموا به توا السنوات توا العشرة. وصلنا معكم لختام حلقتنا, مشكور حافظ بن صالح كان معنا في الإخراج, مهدي في الأخبار الرياضية, خليل في البوان مارشي. نقول لكم الليلة أولى مباريات كأس العالم, وباش يكون الثمانية متاع الليل مباراة تجمع المكسيك وكذلك جنوب أفريقيا, قبلها باش يكون حفل الافتتاح. هذه أجمل تحيات كمال الزرلي, ملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة عبر أحلى الإذاعات في لمانة.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه, صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهار على رمفهم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة، وفضاء بونجو السني زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجود فخاز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند جريت.
3: في قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا، المفروشات والديكور من 12 لـ 22 جوان، صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% في قصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستيرة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن في سوسه تونسنا.

0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على أرانا فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الإشهار على رام فام. تلوج على خدمات طباعة رقمية بأحدث آلات الطباعة. مطبعة رائف هي العنوان اللي قدم لك خدمات سريعة وبأسعار استثنائية. وسواء كنت حاجتك بملصقات، لافتات كبيرة ولا صغيرة، تيندات، دي كارت فيزيت، فلايرات أو دي كتالوج، وإذا كنت صاحب محل، في مطبعة رائف نوفر لك أحسن التصاميم لواجهات المحلات بالليغوبون والحروف الضوئية وغيره من الخدمات. لأكثر معلومات كلمنا على الرقم 56 447 448، وتلقاونا في مساكن في شارع البيئة ورا مكتب التشغيل، وفي سوسة في تروك كديرو. مطبعة رائف، أحسن اختيار لطباعة سريعة متقنة ومميزة.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66.

0: 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
1: المزيكا نون ستوب على أرام أف أم. بنت المزيكا نون ستوب على أرام أف أم. على أرام أف أم.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رام فام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بيبليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: القناص، موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
1: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الناس كل تحيه لكل مستمعينا في موعد جديد من حصه القناص بتاريخ اليوم 11 جوان 2026. تحيه لكل مستمعينا وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 98.8 في تونس ولا خارج حدود الوطن. مرحبا بكم الناس كل من تو حتى الماضي ساعه. نذكركم بامكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، كيف تجمد تكلمونا على 71 134 300 96. مرحبا بكل تفاعلاتكم وبالملفات والقضايا اللي تحبوا نتناولوها في مواعيدنا القادمة. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. باش يكون ضيفنا الدكتور محمود بن معيطيق، رئيس المؤتمر الوطني 41 لجراحة وتقويم العظام. باش نحكيه على الدورة 41 اللي تحتضنها سوسة للمؤتمر الوطني هذا. باش نحكيه على أهداف هذا المؤتمر العلمي لهذه السنة، وأيضا أهم ربما المحاور العلمية اللي باش يتم تناولها خلال أيام المؤتمر، وعديد إن شاء الله المعطيات فيما يخص عدد المشاركين في هذا المؤتمر. بعد شوية إن شاء الله في ساعتنا الأولى سينوب شكون معنا أيضا ضيفنا عضو المجلس الجهوي للتنمية سيد توفيق البحري عن معتمدية مساكن، الحديث على أهم المشاغل والملفات ربما اللي باش يتم التركيز فيها من خلال الفترة النيابية هذه، وربما أهم المستجدات والملفات والمشاريع ربما المتعطلة في مدينة مساكن، مع ضيفنا إن شاء الله كما قلنا توفيق البحري في حصتنا اليوم. كيف العادة أيضا البداية باش تكون مع الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار بطبيعة في 24 ساعة الأخيرة. سينو زادة باش نحكيه على المصايف والجولات. باش يكون معنا سيد محمد كريفة ضيفنا اليوم. ربما فيما بعض الإشكاليات فيما يخص المقر متاعهم في مساكن، باش من خلال حضوره ربما باش نحاول نسلطوا الضوء على الإشكاليات والرسالة حاب يتوجه بها للسلطة المحلية في مدينة مساكن. مرحبا بكم ولا الناس كل. فاصل قصير وبعد رجعين في القناص. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراها برب يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

الحلقة. السلام عليكم الناس كل ونيوصلوا صوتنا، والبداية مع الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في الـ 24 ساعة الأخيرة. الركاب. البداية بالأخبار المحلية. وفي 9 جوان 2026 تدخل مصالح الشرطة البلدية بمنطقة الكزمات في إطار مقاومة المظاهر المخلة بجمالية المدينة والاعتداء على المناطق الخضراء والحد من مظاهر البناء الفوضوي والاستغلال غير المرخص فيه للأرصفة والإلقاء العشوائي لفواضل البناء والهدم. قد أسفر التدخل عن تسليط عدد 7 مخالفات صحية من الصنف الثاني مع محاضر عدلية، مع تعهد المخالفين برفع الإخلالات وتسوية وضعيتهم في غضون 24 ساعة من تاريخه، وبخلافه سيتم التدخل بالرفع من طرف المصالح البلدية المعنية. أيضا نحكي على بلدية مساكن، وتدخل من طرف إدارة النظافة لمعالجة عدد 2 نقاط سوداء في مدخل مدينة مساكن النقطة الأولى على مستوى الحد الفاصل مع مدينة المسعدين بالطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه سوسة، النقطة عدد 2 محاذية للوادي الشرقي في اتجاه مدينة مساكن. وتمثل التدخلات في رفع كميات من الخردة والهياكل السيارات القديمة وفواضل مواد بناء وفواضل مختلفة ومسح وتنظيف عدد 2 أراضي بيضاء. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح جزائي معهم يعرض إثر ذلك على المجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه عصر يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. وذكر رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية فيسبوك أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، قائلا نريد صلحا يقوم على إعادة كل من اللي منوهبة من الشعب إلى الشعب. وتابع حديثه قائلا أن اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، مؤكدا أنه ليست هناك نية ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن. وشدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومة، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز وفي سياق متصل. ذكر رئيس الدولة أنه كان قد تقدم بفكرة الصلح الجزائي منذ 20 مارس 2012، وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد المناطق الجمهورية لطرح التصورات حتى تعود للشعب التونسي أمواله التي نهبت منه. ولفت في هذا السياق إلى أن هذه التصورات تقتضي بأن الأكثر تورطا يجب أن يقيم مشاريعه في المناطق أكثر فقرا، علما وأن الجهات التي تم تفقيرها هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عدد كبير من أبناء الشعب. كما ذكر أنه في تلك الفترة تم وضع مشروع نص محوره صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد، سيما وأن القانون يتيح إبرام صلح مع المعنيين بالأمر، مشددا على أن الصلح يقتضي حسن النوايا، ومشيرا إلى أنه لم يتم وضع النص إلا بعد 25 جويلية 2021، حيث تكونت لجنة أولى وتعثرت أعمال ليتم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب غير بريئة، وإن كانت في ظاهرها إجرائية ولم تؤدي إلى نتائج تذكر، لتنتهي تلك اللجنة يوم 15 سبتمبر 2024. ودعا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي للإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في الإجراءات لطائلة من ورائها كما حصل في السابق، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن تنكيل. وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم فرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا. وذكر أيضا أن هناك من يسعى إلى إطالة الأماد، مؤكدا على أن الإجراءات يجب أن توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1.374 مليون قنطار، وذلك إلى غاية 9 جوان 2026 وفق ديوان الحبوب. وتوزعت الكميات بين حبوب الاستهلاك 1.346 مليون قنطار وبذور ممتازة خام 28 ألف قنطار. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهاد. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية وحدات التحويل لتلبية الحاجات الوطنية الشهرية من حبوب.

0: والاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة، سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وذكر ديوان الحبوب كافة المتداخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيزا للأمن الغذائي. يذكر أن موسم تجميع الحبوب لصابة 2026 كان قد انطلق يوم 28 مايو 2026 بولاية القيروان، ليتواصل تباعا ببقية ولايات الانتاج إثر الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد بعد التثبت من نسبة رطوبة الحبوب وفتح مراكز التجميع. دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بملف الزراعة الكبرى حمادي البوبكري اليوم الخميس إلى مراعاة الفلاحين في سلم تعيير الحبوب، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة لم تعلن بعد عن أسعار قبول الحبوب من الفلاحين. وأوضح البوبكري في تصريحه أن تعيير الحبوب يتم حسب معايير معينة، مشددا على أن الفلاح ليس المسؤول عن جودة الحبوب، بل هي المسؤول لوزارة الصناعة والدولة بسبب عدم توفير الأسمدة والمونيتر، لافتا إلى أن ذلك ينعكس سلبا على نوعية الحبوب التي سيوجهها الفلاح لمراكز التجميع. غرق مركب الصيد مركب صيد التون أمير قبالة سواحل المهدية إثر اصطدامه بمركب آخر، ما تسبب في تسرب المياه وغرقه بالكامل. وقد تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم من قبل مراكب الصيد كانت قريبة من موقع الحادث حسب ما أكدته مصادر إعلامية في الجهة. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوم أمس كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية للسلامة الغذائية، لسيما أمام ارتفاع درجة الحرارة. وشددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. ولاحظ تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة، وفي بعض الأحيان تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، وهو ما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. وأكدت الهيئة لأنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر. أطاحت فرقة الشرطة العدلية بالعمران يوم أمس بشبكة جرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والاتجار بالخمور خلصة بحد ضواحي العاصمة. تبين أنه يتزعمها كهل في العقد الخامس من عمره يعتمد على ابنه القاصر لتمويه حيال الوحدات الأمنية وتسهيل عمليات التزود والترويج. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر تقدم زوجة المتهم الرئيسي بشكوى إلى السلطات الأمنية تفيد بتعرضها للاعتداء عنف الشديد من قبل زوجها وبتعميق التحريات الميدانية والتحرك السريع لفائدة قضايا العنف ضد المرأة. قادت التحقيقات الأمنية إلى رصد أنشطة مشبوهة داخل مقر السكنة، وبعد تنسيق مع النيابة العمومية داهمت فرقة الشرطة العدلية بالعمران المنزل المذكور، حيث أسفرت العملية عن تفكيك الشبكة وإلقاء القبض على زعيم العصابة وشقيقه الذي تبين أنه شريك مباشر في الأنشطة الإجرامية ومتهم ثالث. كما تم ضبط فتاة كانت متحصنة بالفرار ومحل تفتيش لفائدة مراجع أمنية وقضائية عثر عليها مختبئة داخل المنزل، وتم ضبط كميات متفاوتة من المواد المخدرة إلى جانب كميات هامة من المشروبات الكحولية المعدة للبيع خلسة خارج المسالك القانونية ومبالغ مالية متأتية من تجارة المخدرات. وكشفت التحقيقات عن صدمة إضافية حيث تبين أن الأب المتهم الرئيسي كان يتعمد إقحام ابنه القاصر واستغلاله كغطاء لنقل المخدرات الشبهات والتزود بها واعتماده كحلقة وصل في الترويج لإبعاد الشبهات الأمنية عنه وتجنب المراقبة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع نصر الشبكة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، استغلال قاصر والبيع خلسة والاعتداء بالعنف الشديد، في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. هذا شعنا في الريكابش، خليكم مع الموسيقى، مواصلين بعد شوية بأكثر تفاصيل في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص على لرم اف ام.
1: مقيت لشهر على لرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:50 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى، وضيفنا الدكتور محمود بن معيتيق رئيس المؤتمر الوطني 41 لجراحة وتقويم العظام 2026. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا،
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة المستمعين.
1: كل الشكر ليك على التدخل معنا دكتور. نحكيه من الأول يعني بصفة عامة، نحكيه على أهمية هذا المؤتمر اليوم اللي تحتضنه سوسة في دورة 41. مهم برشا يظهر لي اليوم استضافة مثل هذه المؤتمرات.
2: شكرا على الإذاعة لمتابعة هذا الحدث. الحدث
1: كل الشكر ليك،
2: مؤتمر مهم ومتميز. وكل أيام المؤتمر العلمي لجراحة العظام، مؤتمر رقم 41، هذا مؤتمر يجمع عديد من الخبراء من تونس ومن مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ويكون السنة هذه توأمة مع الجمعية الجراحية لجراحة العظام المفاصل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، من موريتانيا، من إسبانيا، من ألمانيا. هذا المجتمع، هذا المؤتمر، مؤتمر يعتبر مهم جدا، وتم فيه مناقشة آخر المستجدات والتطورات في جراحة العظام، وفرصة أنها تحتضن تونس وحتى نستفيد من الخبرات، وهذا ما كل يرجع بالنفع على كيفية الرعاية الصحية المرضانة وتطور منظومتنا الصحية إن شاء الله.
1: أكيد. فما دونك يعني عديد المشاركات الأجنبية من دول أخرى عربية وأجنبية دكتور من خلال المؤتمر.
2: عديد المشاركات كما سلف لي الذكر، عديد المشاركات،
1: شركة سعودية كنت ذكرت
2: بالتحديد مع الشركة السعودية، أكثر من تقريبا 18 محاضر من المملكة العربية السعودية، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، من ألمانيا، من إسبانيا، معنا عديد من المحاضرات المشاركين.
1: اليوم كي نحكيه على جراحة العظام دكتور، يعني كيفاش نقيم تطور هذا الاختصاص اليوم في تونس خلال السنوات الأخيرة؟
2: جراحة العظام هي ميدان تطور الشير في صفة معنا متسارعة، خاصة من أجل معنا انتقاء الآلات اللي استعملوها اللي هي تكون أكثر معناها إفكاسيتي، أكثر فاعلية من ناحية الوظيفة للمريض، ومن ناحية اللي هي تخلي أكثر معناها تعكرات ما بعد العملية، تخلي الرجوع إلى الوظيفة والحياة اليومية يكون بسرعة. هذه من أهم المستجدات اللي هي تتطور في جراحة العظام المفاصل.
1: المؤتمر هذا باش ينطلق اليوم دكتورة، باش يتواصل يظل على 3 أيام.
2: المنطلق إن شاء الله المنطلق اليوم، يتواصل على 3 أيام، دونك اليوم يوم كامل، يوم الجمعة يوم كامل، يوم الخميس الفترة الصباحية، ويكون فيه إن شاء الله شرف تدشينا والافتتاح مع السيد وزير الصحة إن شاء الله اليوم.
1: باش نقولوا ربما المؤتمر هذا نجح ان شاء الله ويكون ناجح بطبيعه، شنو ربما الاهداف اللي تنتظروها ومخرجات هذا المؤتمر دكتور؟
2: الاهداف بطبيعه كالاهداف، اول حاجه هي معناها التلاقي ما بين المجموعه من الخبراء، اكيد سوف نتبادل الخبرات، وخاصه ان اهميه ان نختاروا الطرق الأمثل واللي هي لعلاج المتطورة لعلاج إصابات وأمراض العظام المفاصل. هذا ماشي يعطيك معناها ينعكس بصفة مباشرة على الشركة الدسوة على طريقة العلاج اللي هي يتمتع بها المريض إن شاء الله.
1: كل الشكر ليك دكتور على كل التفاصيل هذه، بارك الله فيك على تدخلك، وإن شاء الله في مواعيد قادمة. كل الشكر ليك.
2: مرحبا، مرحبا بكم ومرحبا لذا على متابعة هذا الحدث المتميز. شكرا لك.
1: بارك الله فيك.
2: مستمعين إن شاء الله.
1: سعيد برشا بتدخلك معنا دكتور محمود بن معتيق رئيس المؤتمر الوطني 41 لجراحة العظام كما قلنا اللي باش ينطلق اليوم باش يمتد على 3 أيام بولاية سوسة. احنا باش نخرجوا فاصل وبعدها أكيد مواصلين مع بقية فقراتنا في القناص. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: في القناص على لرم فم.
1: تقيت الشهر على لرم فم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
3: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما تفش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اسمعوا في القناص على لرم فم.
1: تقيت الشهر على لرم فم.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: أرم أف أم

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف النهار و33 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية, وضيفنا في ساعتنا الثانية السيد توفيق البحري عضو المجلس الجهوي للتنمية بسوسة عن معتمدية مساكن. سيد توفيق نورتنا بالحضور, أهلا وسهلا, مرحبا بك. كل الشكر ليك سيد توفيق.
2: مرحبا بأهالينا في مدينة مساكن.
1: اليوم من خلال تواجدك في المجلس الجهوي أكيد باش نحاول نستغل تواجدك اليوم ونحكيه

0: بصفة عامة فانت بطبيعة مع الحوار بطبيعة باش نبدأ بالتفصيل ونوصل نحاول الأبرز ربما الملفات والمشاكل تعني منها معتمدية المساكن بصفة عامة والعمادات بصفة خاصة. اليوم بصفة عامة اليوم شنو أهم الملفات الموجودة واللي ربما تشوفها أولوية بالنسبة ليك من خلال تواجدك في المجلس الجهوي التوفيق؟
1: شكرا بارك الله فيكم، تحية لمستمعي راديو فام مساكن، تحية لأهالينا في كل ربوع مساكن. والله شكرا أولا على تحت الفرصة وبارك الله فيك، عشان نكونوا صادقين مع أهالينا ما نكذبوش عليهم، مهم جدا كنا نقلوا معلومة. راح حاولت تاني الحقيقة باش ندخل في المداخلة هذه أني اتصلت بالإدارات الجهوية وغيرها والبلدية باش نعطي معلومة نتحمل فيها أولا مسؤوليتي
0: وتكون دقيقة
1: وما نكذبش فيها على الناس. الحقيقة أني رتبت أفكاري معاش كان مش نبدأ بي احنا داخلين على موسم الصيف
0: هاي
1: والماء
0: الماء
1: دراكم الماء
0: هاي اللي يقص كل صيف
1: تقريب معاناة كبيرة في كل صيف. اليوم حقيقة
0: هو الحقيقة حتى الأيامات اللي فات كان ضيف شوية ما فماش قصان الحقيقة
1: ما فماش قصان هو ذبط الذروة أنا أي
0: أي فوقات الذروة فما يضعف شوية الماء.
1: أنا تعمدت باش نبدأ ب
0: مهم نبدأ به ملف ملف ملف ملف الساعة
1: بنبدأ بالملف بالملف. الحقيقة كنت في اتصال مع ابن مساكن الحقيقة سي الجزاح سي أنيس
0: أنيس
1: واخذت منه الحقيقة ما نحمل المصدر المعلومة به. المشاكل في مساكن هي ما عندهاش إقليم سوناد مساكن تقريبا في البناية كشوفه يعني بناية تعبة وما تليقش بمساكن باش نكون واضحين. يعني نطالب هنا الشركة لأنه العقار موجود في التسريع بإحداث إقليم سوناد يليق بمساكن يكون فيه مريح للمواطن ومريح للموظف اللي يخدم في
0: هذا فيما يخص الخدمات
1: أي. اليوم شوفوا تقريبا كارين محل يعني مش لايق وصغير وفيه بناية فوق وتسمع كان التبطيب ودرع شنو كذا. إن شاء الله المواطن كي يمشي مرة نقول وإحنا نأمل أن يكون في القريب العاجل إحداث إقليم والعقار موجود تعصوا نادرة يعني مش عزيز على مساكن توا في طور معناها المشروع هذايا قاعد يتقدم في إحداث درا شنو إحنا نقوله مثلا الرخص تاع البناء إلى غير ذلك. أما كفكرة وكمشروع موجود
0: بيه
1: اللي يهم المواطن حنا في مساكن طول الماء وخاصة الماء في الصيف نطمن أني حصل نطمن والعهد على سي أنيس الجزاح وأنه ما ثماش قصان ماء في الصيف هذه الصيفية هذه
0: أي الحمد لله
1: ما ثماش قصان كان يسمع فيه سي أنيس ينجم كنت معاه يقول ما عناش اللهم بيرتورباسيون تاع
0: تسليم ولا حاجة أي
1: ما عناش قصان في الصيفية هذه وأني فرحني الحقيقة لما قاله لي به. في الأثناء حكيت معه شوي على الخزان
0: الخزان الجديد
1: بيه. الخزان لمدة سنوات الدولة قاعدة تلوج على عقار والحمد لله أنه العملية نجحت والعقار توجد وسيكون لمساكن خزان خاص بها في شركة المردين وفي أرض الدولة
0: وعلى قريب تنتلق
1: تقريبا
0: في مراحله الأخيرة بالشبدة
1: التسوية العقارية يعني تخصيص من أملاك الدولة إلى الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع العقار وجد والموضوع تقريبا في الحلحلة وفي
0: هذا فيما يخص الماء
1: فيما يخص تقريب الخدمات زيادة تعرف احنا كيقص ساعات يصير فويت تاع ماء
0: التدخل يقعد برش
1: التدخل يقعد قديش في ساعات المواطن يقول والله الزيتون الفلاني تعديت نقاه مع باب الماء لأنه اللي صلح هو واحدة برك شركة برك على مساكن واحد برك على مساكن وسيد الهاني والزاوية هنا في إطار تقريب الخدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعثت طلبت من الإدارة متاعها بعث فروع في كل من سيد الهاني عنده فرع ومساكن يكون فرع والزاوية يكون فرع بالتالي تقرب الخدمات وهنا في إطار تقريب الخدمات من المواطن ان شاء الله
0: والتدخل السريع بطبيعة
1: والتدخل السريع للاصلاح باش ما يقعدش زياده احنا بالنهار ونستناو الماء مقصوص خاطر ما ثماش مقاوم ان شاء الله هدايا فيما يخص الصناد انا كنت مع سيني استبشرت الحقيقه فرحت وهو ولد مساكن ما نعرفش يكون معناه يزيد علينا ولا
0: اكيد
1: وهو معناها انسان معروف بالانضباط وكلامه معناها ثابت في كلامه فيما يخص النقل المشاريع اللي طالبة بهم ساكن أنه اليوم شركات الحديدية علاش اليوم تكونش عندنا محطات في مساكن وفي المسعدين علاش ما يقعش تهيئة نطالب بتهيئة محطة المسعدين ومحطة المسيك المواد اللي تطلع وتهبط. علاش احنا عندنا سكة وعندنا ترا وشركة والمحطة ما هيش مفعلة؟ هذا من المشاريع اللي
0: باش تركز عليها وتخدم عليها في الفترة هذه
1: ان شاء الله. وزيد
0: لانه الحقيقة الملف هذا متاع السكة الحديدية عنده سنين ربي و يعني العديد من المسؤولين اللي يحاولوا ربما من عرشه لانه ما فماش حتى جديد فما تقدم في عندك معطيات انه
1: مش قلكم في تداخل مع مشكلة النقل بصفة عام. اليوم احنا عندنا النقل الريفي غير منتظم بصفة عام سواء اللواج ولا النقل الريفي وغيرها وغيرها. اليوم كان تعمل انت كما نقولوا مش تكون عندك مترو ساحل او
0: مشروع
1: مترو ساحل هو مشروع كبير يقولوا ان يوقع
0: في الرفوف
1: في 2030 مش يكون عندنا مترو ساحل معنا مساكن وسهور والرياض لكن هنا هذا في تداخل مع مشاكل كبيرة مع العديد الاطراف منها نقابات النقل فهمتني الى غير ذلك. على كل حال بن في الهدايا نطالب الحقيقة تم مش تدخل في الطرقات توا طريق الوطنية رقم واحد حش مساكن سوسة كلها حفر وكلها الحقيقة ما تليقش بمدينة مساكن. اليوم نطالب إدارة التجهيز أنها تعيد أو تقوم بتعصير هذه الطريق هي ولا مسيسون ما نعرفش كيف يفهموني اش معناها لامسيسون هو اللي من طريق الكنيس من رون بوان الكنيس حتى الترفر بصراحه اللي داخل المساكن واللي خارج المساكن ما يليقش بينا. كل مره يقول لك ما لقيناش الممول تهقيت الممول في اللوتوروت وهقيت الممول في طريق تونس الكره الارضيه وانت ماشي لتونس هكا عديد المرات تدخل غادي وهذا الكلام نوجهه للسيد مندوب الجهوي للتجهيز.
0: انت تحكي على الطرقات هذه ربما الوضعية متاحة أبرك برشا من الطرقات الفرعية والداخل العمادات.
1: شوف
0: سي توفيق لأنه الحقيقة
1: مش تدخل في بعض مش تدخل في الطرقات الفرعية وداخل العمادات هو شأن بلدي. يعني اليوم يعني طالب التجهيز يعني لأني زاد أني داخل المساكن وخارج من المساكن زاد مش في وضعية باهية حقيقة تعبير. أنت لقيت اليوم باش مساكن زاد تستحق طريق من المساكن من قولوا من الزاوية حتى البرجين تعاودت ترونش حتى شو اسمه الكارفور ولا شو اسمه هذه اي والباقي شنو هو وين احنا هذه من المشاريع لازم تتخدم في مساكن. الطريق راهو شريان طريق راهو شريان وراك داخل وخارج مساكن كثافه سكانيه كبيره
0: صحيح.
1: ما عرفش كنت حاب نتعداو بعض المشاكل الاخرى ولا
0: نحكيوا على كنت حاب نحكيوا ما دام حلينا ملف الطرقات نحكي الطرقات
1: يعني برشا مشاكل على الطرقات ايش نقول لك نحكيوا على الطرقات الوطنيه قلت لك على جي بي يون وعلى مسيسون ونحكي لك على طريق الكنيس اللي اليوم ما عندوش عمر والطريق فيه حفر في كل وجوانب وتاكلت وهنا نطالبوا زاد
0: هي المعضله الاكبر والطرقات في
1: مسيكرا طرقات يعني تخرج كهربتي تهز تنفض تقول علي مش في جبل وهذا ينقلناه ان شاء الله يلقى التمويل ويلقى معناها وإنني كنمشي الحقيقة في بعض الجهات الداخلية طرقاتها معناها علاش سوسة وعلاش احنا إن شاء الله نخدم على هذا معناها.
0: هو التواجه تشوفوا أنه إصلاح الطرقات هذه ولا إعادتها يعني وإعادة
1: ليه ما يطلبوش تعصير تعصير هوش يعمل الكوش الفوقانية تتنحى ويقع تعصيره بمعناها كوش متاع 5-6 سنتي هذيك هي راه مش يعود كل شيء موجود هي الباز موجودة باز موجود. تقول لي ما ثماش تمويل نقول لك لقيتو التمويل كإدارة جهوية للتجهيز هكا لقيتو في بعض الطرقات الأخرى ما لقيتوش لي جي بي شنو 12 كيلومتر أو 13 كيلومتر عزيز علينا مش عزيز عزيز على الكنيس كياس معناها محفر بالطريقة هذيك اللي يمشي فيه تقول عليه يمشي على الحجر. اليوم نطالب بإلحاح الحقيقة ونلح على الإدارة الجهوية للتجهيز والسيد وزير التجهيز توفير التمويل وتعصير هذه الطرقات. هذا فيما يخص الطرقات. حاب ندخل في سي مهدي في
0: ثم اكيد هو عديد حتى كي نوصلوا نحكي على الطرقات عديد المشاريع الكبيره المبرمجه فيما يخص تعبيد الطرقات في بلديه مساكن كما حكينا حتى في اللوف فيما يخص شارع البيئه
1: والله تحب ندخل توا في خلينا نشوف اني خاطر ناقل التطهير بلاي عندي نقطه في التطهير سي مهدي بحكم اني في الكنيس تتصور معناها التطهير من التسعينات في الكنيس اليوم المضخة أو المحطة التطهير هي مازالت على ملك صاحبها. والسيد اليوم يقرق بهم يجاو نكتب لكم خذوا هالعقار هذا. اليوم وقت اللي تعدم الترمبة هي اللي هي المضخة ما ينجموش يحطوا مضخة جديدة، ما ينجموش يوفروا فلوس لأن هذيك مش على ملكهم. وصاحب العقار يقول لهم إيش نكتب لكم؟ إلى يوم هذا السيد لم يرى النور. وكي تعدم الترمبة معناها تفيض البلوعات الكل في وسط البلاد. تتصور تتخيل ان شاء الله هذه يعني خطر في اتصال بسيد الوالي في الفئه الاخيره. والحقيقه لقيت منه الترحيب واذن لمن يهمه الامر بتسويه هذه الوضعيه.
0: هذا فيما يخص التطهير
1: يعني مش نعمل ملكيه، مش قلت لك يا سيد هاو هالعقار هذا على ملكي.
0: المشكل فيش بالضبط استوفيق معنا؟
1: المشكل انه التطهير او الديوان حابش ياخذها مش متاعي. والله تشوف العجب والله. يعني انت حط فيها مضخة ومش على ملكك، ما نجمش حط فيها ترمبة نصرف عليه 70 مليون ترمبة. هي ما نجمش تحط عليه مش متاع، هي خذها ما نجمش ناخذها. في اخر اجتماع معناها في الولاية مع السيد الوالي يودي قلم حلوها المشكلة هذية، حلوها تاخذ وانت كديوان تطهير تاخذها هذه على تاخذها قال كراج مش عطيها لك بلاش.
0: هو الاشكال الاكبر اللي فهمته استوفيق ديما هو البطء في تنفيذ المشاريع، هذه اكثر الحاجات اللي تقلق اليوم المواطن. كي نسمعوا لانه نسمعوا فما برشا مشاريع ولا فما برشا تدخلات باش تصير نفرحوا نستبشروا خير، لكن فما اجراءات وبيروقراطيه الاداره تعطل برشا الاجراءات والمشاريع هذه، وهذا اللي يخلي المواطن يشك
1: زاد في بعض الاحيان يقلق وهو ما يهموش الاوراق.
0: فما عمل كبير يصير لكن على ارض الواقع في بعض الاحيان ما نشوفوا شيء.
1: سيمادي قبل ما ندخل في الشيء البلدي الحقيقه نحب نرفع يعني اصدقائي في البني ربيعة وبني كلثوم الحقيقه مطالبه هذه والبرجين عندهاش نافذه هذه لعبه تتفرهد صغيراتهم اليوم يكمل القرايه اللي عنده ملعب لا عنده دار شباب.
0: احنا ربي في مساكن وين واش عندهم في مساكن؟
1: عندهم على الاقل دار شباب موجوده، موجود دور شباب، موجود العاب الحي، ملعب الحي في... تمشي لبني كلثوم ما تلقى حتى شيء.
0: ملعب حي
1: البرجين ما تلقى حتى شيء.
0: ملعب حي فما ملعب حي غير مهيئ.
1: لا موجود ملعب الحي وموجود دور الشباب وموجود دور الثقافه وموجود المكتب العموميه، هذا تفتقروا
0: للوليدات. ملعب الحي انا وبربي التوفيق ملعب حي اللي بحذا المرشي الوطني ينصبوا فيه.
1: لا موجود موجود اسمعني حتى على الاقل ثم ملعب حي خاصه للوليدات يكبروا فيه. ما عندناش في بني كلثوم ما عندوش، عندهم نادي شباب في بربيع مثلا
0: ما نجم سكر استاد استاد استاد كله جمعيات رياضيه هو اكيد كل واحد
1: هذاك
0: الملعب معناها تشوف معناها الضغط الكبير اللي موجود عليه القاع المغطاه معناها زاد كيف ربي يكون في عون الجمعيات اللي تستغل في القاعه هذه. والله دلني على اي فضاء دلني على فضاء اخضر او مسلك رياضي الحقيقة
1: اما على الاقل ثم
0: هذا ما يمنعش راهو استوفيق هذا ما يمنعش وانا معاك على طول الخط يعني الكنيس ولا بيان سور الكنيس ولا في بني كلثوم ولا في وكنا معنا
1: مدينة واحدة
0: بطبيعة واحنا ما عندناش حتى اشكال لانه المشكل هو واحد زاد كيف كيف لانه المشكل واحد ربما افضل شويه
1: افضل شويه
0: نفهمك لكن اليوم هو نشوفوا المانيج مسكر استاد استغلال معناها كبير للملعب ما تلقاش فضاء انه حتى باش تمشي معناها تهز صغيرات صعيب شويه الحقيقه القاع المغطاه زاد نفس الشيء المساحات الخضراء والوضعيه نتاعها تعرفهم استوفيق معناها ما تنجمش تكون عائله موجوده في المساحات الخضراء الموجوده في مساكن حتى اللي وراء البلديه ولا في الجردة اللي مقابله المعتمديه معناها ودي تعرف الظروف وما يوجد في تلك المساحات الخضراء الحقيقه.
1: دونك
0: المشكل واحد
1: نداء للسلطات الجهويه اللي معناها العمادات هذه اللي ما عندهاش متنفس طالبين اليوم بدار شباب وبملعب حي يقوا صغيرات يلعبوا سواء بني ربيع ولا بني كلثوم ولا الكنيس الى غير ذلك. وموجود الفضاءات راهو الفضاء موجود مثلا في بني كلثوم او في مساك ثم نادي شباب صغير فيه قاعه صغيره وفيه الفضاء عنده وين يتوسع وفي النحو هذا فيما يخص نداء الى السلطات الجهويه وان شاء الله نخدموا عليه ان شاء الله نخدموا عليه.
0: ليه؟
1: ندخل الشان البلدي.
0: اي.
1: نبدأ منتزه فرهود انت ذكرته طبعا.
0: باه
1: الحقيقه المنتزه هذا راه في طور التقاط. السيد اللي كان
0: يشتغل فيه
1: يشتغل فيه ما حبش يخر. تنجمش انت كاري الواحد محل جيت تهزله معناها ذبش وتقول طلع حلو في الشارع. باه هذايا حتى اللزمه اللي اتعملت له في وقتها ما كانتش بمعناها بصوره جيده, ما كانش عقد بتفاصيله اللازمه,
0: بمعنى غير مربح للبلدية.
1: مش غير مربح هو هو وفي العقد الكونترا وفي اليوم مش عاود تلنسي البلدية كونترا جديد للناس الكل مش للسيد هذا برك. يلزم السيد هذا يسلم قال له تفضل البلدية اعطيني حقي اعطيني متاعي اعطيني متاعي مش نعاود اني ننسي طلب عروض جديد لاستغلاله واللي تفضل اللي يخدم يكون افضل يتفضل ياخذ. السيد هذا امتنع عن الخروج نعرفوش يعني راهو. المهم انه ثم قضية مرفوعة اذا توصلت تقريب العقد انتهى في 2025 عندي المعطيات خذيتها من البلدية في 24 جوان مش تكون ثم اخر جلسة في التطور الابتدائي بين البلدية والسيد المستغل.
0: معلش حبلوا شوية وقت
1: بان نعطيك حاجة البلدية محضرة كرة الشروط تاعها باش لنصيه باش غدوة اللي مشي
0: يستغلوا
1: تفضل حاضرة كرة الشروط. السيد في حتى ديون متخلدة في الضوء 60 مليون يودي قالوا لي سيدي اخوي غادر اعطيني محلي خليني انك غدوة الحين يستغلوه ما حبش يخرج. السيد شو عملوا له هذا عند القضاء نتنجمش تحكم فيه نجمش ندخلوا فيه ما نجمش حتى يحكم فيه القاضي وينجم غدوة يستينف حتى نهار 24 جمعة ثم جلسة بيه ينجم هو بعد تحكم للبلد ينجم هو يستينف. نحن نطلب من السيد هذا انك استغليت لي سنوات يا اخوي ادخل انت اليوم في
0: مزيتر.
1: في جديد هذا في طلب كان يتيح عليك خذ من جديد وخلي تتفذ وخلي معناها تمشي صغيرات يقوني تفرهد ونيقا والعائلة تخرج والوليدات وين يلعب.
0: بيه هذا فيما يخص المنتزه.
1: انا اليوم نحب نقول راهو في مساكن تو تسمع حتى في الصفحه حتى وصل اجتماع مسكر الواحد مش مسكر نقول لكم راهو
0: احنا بعيد بطبيعة المواطن في الاخر موش يدخل في بعض التفاصيل والخلافات ومين المواطن يقول لك انا نحب المنتزه ما
1: شو نعملوا السيد ما حابش يخرج ايه؟ البلدية ما تنجمش تخرجوا بالقوة الا بقرار
0: قضائي
1: بقرار قضاء
0: واضح
1: باهي مشوا للطرقات
0: الطرقات بيه. البلدية وما أدراك ما الطرقات
1: ما الطرقات باهي كي نشوف الطرقات ثم هما
0: تنجم تصنفها كطرقات
1: تو في ساكن تعب الامور ما ثم زاد طرقات
0: والله
1: منه من موجود والله تعب انا نقول لك راهو نبنيو على زاد نبنيو على اللي مش
0: منير يروح بيا ساعات منير
1: باهي غنت فهموا في حاجه
0: اي
1: طبعا مش نلوموا على البلديه اذا كان البلديه ما ابدتش حسن النية وما ما وفرتش التمويل اللازم ما دام وفرت التمويل اللازم وخرجت ابيل دوفر في طرقات بقيمه ماليه هامه واليوني نبنيه على حسن النية ومش حسن النية فقط على حاجة نراو فيه أني كان أني رافاه المواطن مش رافاه نجم غدو يتركز في حفرة يعيط وعنده الحق وعنده 60,000 حق أني كرات طرقات ولكن نحب نطمنه أن ثم مشاريع قادمة مثلا نمشي في الصيانة الصيانة الصغيرة الحفيرات
0: أي.
1: هذوم ثم خصت البلدية 200,000 دينار وكنقولوا بالبلدية بتمويل ذاتي ايش معناها بتمويل ذاتي؟ معناها بامكانيات ذاتيه عفوا البلديه هي مش تصلح يعني عملت لابيل دوفر في الروبي طاح عندي اكرم سلام ليش؟ سي التعبيد اشغال جديده معناها موجوده مريقله مش تنطلق
0: وقتاش باش تنطلق سي توفيق؟ لانه الحقيقه الكلام هذا عن مده نسمعوا فيه هذا اللي ما عندكش المعلومه عادي ما عندكش التاريخ مش مشكل لكن
1: اللي
0: حد ايه الصيانه
1: هذا يخلط اكرم نكونوا نتكلموا بالدارجه خلط لون روبي سي تاع عنده هو عند اكرم سلام هو مش يدور لون روبي غدو يصبح يصلح سي معناها نجم نقولوا حتى اسبوعين القدام مش تبدا تصلح البلدي مريق للامور في هذا في الصيانه الصغيره في التعبيد تم اشغال جديده بقيمه 3 مليون دينار 3 مليارات اي طوى في عند مكتب الدراسات في طور اعداد الدراسات باش نكون صادق في طور اعداد الدراسات احنا نقولوا في منتصف جويليه منتصف جويليه راني خديت من المصدر
0: اي
1: انتهاء الدراسات منتصف جويليه باش ما نكذبوش على العباد
2: باهي.
1: نقولوا بداية الأشغال أو اللي يهم المواطن.
0: أي بداية الأشغال.
1: نقولوا بالعهد على الراوي ونتحمل مسؤوليتي فيها موفى شهر أوت. في صورة عشان نكون صادق في صورتي إثمار طلب العروض.
0: أي.
1: خذ نجم سي مهدي تعرف نجم.
0: تعمل. أبيل دوفر ما تلقاش.
1: أبيل دوفر مشارك حتى حد. احنا
0: تعاود من جديد
1: وتعاود تلنسي من جديد احمر في صوره طلب اثمار اثمار طلب العروض ويتيح عند وياخذوا مقاول نقولوا في مفف شهر اوت تنطلق الاشغال هذا التعبيد باش نمشيو في هما ثلاث حاجات احنا قلنا صيانه صغيره وعندنا تعبيد وعندنا صيانه اشغال كبر
0: اي
1: اش معنى صيانه اشغال كبر بقيمه 3.5 مليون دينار اللي هي باش تتنحى نجيو شارع المثل ان ناخذوا شارع البيع
0: شارع البيع
1: مش يقع مسحك الكوش الفوقاني الكل واعادتها عندنا طريق 30 وشارع البيع
0: طريق 30 الاشكال العقاري تنحى من جهتين ولا ما عندكش فكره
1: ما عنديش
0: لانه يعني الحقيقه مشكله كبيره طريق هذا معناها الاشكال العقاري في دور التقاضي وعنده
1: عندنا برشا سيميدي خلينا نكونوا صادقين راهو مساكن عندنا بشارع معطله من نوع كيما راهو راهو اشكاليات عقاريه
0: راهو
1: تقع طريق
0: وحتى الاشكاليات بتاع الطريق راهو مش حتى سي محمد نكون له كل احترام ونعرفه يعني ما قبل سي محمد
1: لا هذه قديمه
0: الوضعيه الوضعيه الطرقات يعني عندها سنين الحقيقه الاشكال انه قاعده الوضعيه
1: تتردد نقول لك حاجه سي ميديا وقت اللي تمشي انت مانيش باش تخبي فلوس لسنوات اني جملت 4 مليارات مثلا والله اني يعني في عهدي راهو 4 مليارات عامين التالي كي تخدم بها قبل ما يزيد تعرف الاوروبي فوا 3 ولا
0: اي
1: كان خدمت بهم عامين التالي وثلاث سنين التالي تربح فلوس كان كنت نجم تعمل 2 مليارات تو ولا 5 مليارات باش نكونوا واضحين معنا مش الفايده انت كبلدي جملت فلوس انفستيه الفلوس اعمل بها طرقات لان كل عام على عام الحاجه تزيد وتغلى اليوم اني كنشوفوا البلديه بقيمه معناها الحقيقه توها هسي انا اشغال كبرى قيمه 3 مليارات ونص باش نكون صادق مع نفسي امس برك جاوا مكتب الدراسات ودار معناها كل عماده على حده في الطرقات هذه المكتب الدراسات قاعد وين مش تعمل هذا وين مش تعمل هذا انا كنت موجود وتنقلت العمادتي وبكتب الدراسات انا والطرقات اللي مش تعمل وكنت موجود وهذا قاعد يتعمل معناها نحب نقول لهنا انه
0: ثم شويه صدق. وقت
1: ثم صدق
0: وشويه وقت ان شاء الله
1: الفلوس موجوده هو شنو المشكله هي ما ثم الفلوس
0: أي.
1: الفلوس متوفره كيفاش توفرت بامكانيه البلديه الذاتيه اللي دبرتها من مداخيلها او دخلت في صندوق
0: القروض
1: او المهم ان البلديه تصرفت اني كمواطن وفر لي طرقات وحسن لي وبعد انت كيفاش تخلص هذيك امورها البلديه صح ولا
0: اكيد
1: هذا أنا اليوم أي. اليوم وقت نقول راهو من هنا شهر أوت راهو ثم صيانة وثم تعبيد وثم كذا راهو ثم
0: كانت عندي فما بعض التدخلات حتى من أعضاء المجلس المحلي بطبيعة وهو كل واحد بطبيعة ربما وجهة نظر كانت فما حتى وعود أنه في جام في وفي فري تبدأ الأشغال لكن طالت الحقيقة المدة طالت شوية وإن شاء الله على كل احنا استنينا البرشة نستنى المواطن يستنى شوية والفترة خاصة لأنه الحقيقة هو أنت استوفيق نتصور التابع حتى موقع التواصل الاجتماعي وتشوف ربما وتحتك حتى بالمواطنين فما تذمر كبير فيما يخص وضعية الطرقات وهذا ان شاء الله بطبيعة الادارات المتداخله تسرع الاجراءات هذه وتحاول تنقص شويه من التعقيدات الاداريه باش الامور تصبح سلسه شويه وتنطلق الاشغال لان يعني الحقيقه الامور طوالت شويه
1: برشا صبر الحقيقه اليوم ثم انفستيسمون كبير من البلديه الحقيقه ما نكذبش حتى على مستوى الليزونجان والمعدات
0: ايه هو ارقام عمل كبير في النظافه
1: النظافه قاعدين نشوفوا فيها سي مهدي
0: الحقيقه تدخل في كل النقاط
1: الامور قاعده تتحسن بالبيه معناها اليوم السنين البلدية خذت بقيمة 3.5 مليون دينار معدات في 25 في 26 ثم 500 مليون ونشوفوا حتى الليزونجان الحقيقة ثم ونقى حتى النظافة قاعدة ثم تحسن كبير
0: عمل كبير
1: الحقيقة. عمل كبير الحقيقة ونشكر يعني بالمناسبة مش نشكر العمال العوان اللي قاعدين يبذلوا مجهود وإدارة زاد على رأس محمد الحقيقة ما ننكرش ثم مجهود قاعد يبذل وتحسنت الوضعيه.
0: كي نحكيوا اليوم على المجلس المحلي وبلدية مساكن, شنو العلاقه اليوم
1: بربي خمسه
0: مسيرش باش نرجع لنا علاقه بها هي فما تواصل
1: سي محمد بلي مسيرش سمادي راه تم اناره زاد سواء على المستوى العمادات ككل, احنا 16 عماده سواء العمادات المساكن والعمادات المدمجه تم الليد. طب احنا شفنا جي بي يو, تسالش حتى حد الجي بي يو ها ولا ليد, شكون يخدموا نورمالمون الاضاءه نتاع جي بي
0: التجهيز
1: شكون خدمته في الاصل؟ خدمته البلديه على عاتق البلديه لتحسين جماليه المدينه ليلا. وهذا مش يتبعوا اناره من محيط الحي التجاري الى الجرده اللي وراء حديقه الشهداء اللي وراء البلديه تشوفوا حاجه زينه برشا
0: ان شاء
1: الله, تشوفوا اعمده جديده باضاءه معناها ليد جديده ومزيانه معناها باش نكون مع التدخل في نفس في الحديقه بذاتها. الحديقه بذاتها مش تتعمل فيها يعني الجازون منه من ارتيفيسيال و تعرف هي حتى عندي رقم انه يعني العمود هذاك باش يكون الراسل تاع بقيمه 500 دينار الكعب الكعب, يعني مش تتكلم
0: باش يركزوا على الجانب الجمالي والاضاءه
1: وإنارتها الحقيقه. تو كي تمشي في الحي تو انت مظلم ليلا, كتشوف
0: في الليل حتى قبل ايه مظلم
1: انت في وسط
0: حتى التجار تشكاو لي
1: راه مظلم
0: فما تشكيات من التجار
1: مظلم مش تقعد زاد التركيز هذاك معناها نقولوا جرد حديقه الشهداء وانت تعرف قداش فيها كان نرجعوا بالتوالي شويه سي مهدي او تدخلوا فيها او تدخلوا فيها ب 400 مليون او تدخلوا فيها درشني ما رينا شيء في الاخر رينا معناها بؤر نتاع
0: فساد
1: نتاع فساد نتاع تبول في يتبولوا فيه حاشاكم حاش السامعين وفساد. اليوم بامكانيات البلديه الذاتيه مش تعمل فيها شويه غازون مش تنظمها وديجا فيها اشغال هي تو مش نورها من الداخل محيطها وداخلها باناره ليد وتكون مزيانه ومستعمل فيها تركيز العاب للصغيرات.
0: ودي كاميرات سيرفيونس مهم برشا
1: يتكلف سمعت تعرف الكاميرا سيرفيونس راه مكلف جدا يعني كالبلديه
0: بتعمل الوقايه خير من العلاج
1: إذا كان باش تعمل
0: الوقاية خير من العلاج لأنه صعيب باش يحافظوا على تعرف العقلية
1: ما خلينا نتفاعل معك سيمان أنت كي تجي لهنا زادة المواطن زادة وين نحس الوعي نتاع المواطن اللي يزم يحافظ على المنشآت واللي يعاضد مجهود البلدية ويعاود مجهود الناس اللي قاعدة تتعب زادة
0: للأسف ما تلقاش أذين عند الناس الكل
1: احنا نشوف حتى التلميذات في موفى سنة دراسية وقت اللي خرجوا من المدارس في آخر شنو صار؟ قطع الأوراق ولوح
0: في بالي نقصت شويه الظاهر هذه
1: كثر ظاهره العظم نعاد الورق
0: العظم ايه فارينا وعظم
1: فارينا وعظم
0: يعني والله لا حتى في بالي حتى الفارين والعظم نقصت شويه العام هذا فما سيمونير نقصت نذكر عمناه ولو تعمناه سني اقل شويه وشفت حتى ارتيكل حكايه
1: وقالوا تم شعار سي مهدي رفعته بلديه مساكن في مئويه راهو البلديه عقليه ماهيش عقليه نظافة عقلية مش بلدية راه صحيح ولا لا؟
0: بيان سور
1: تأني نظف تو وبعد انت ترجع الديكومبر تعرف برشا شوف شكون يلوح فيه الديكومبر المناطق هذوما
0: النقاط السوداء
1: النقاط السوداء شكون يعمل فيها؟
0: المواطن
1: شكون؟ المواطن يعني المواطن
0: ثم نقاط سوداء دخلوا فيهم اليوم يرجع منه غدوة يلقى نفس الوضع
1: البلدية تقريبا في عجميع تو مثلا نحكي حاجة اليوم مثلا في منطقة البرجي في عمادة البرجي اليوم ثم حملة نظافة نهار 18 في الكنيس نهار العمل دؤوب ثم برفع النقاط السوداء ولكن المواطن اليوم وقت اللي نهي الديكومبر بتاعه غدوا يلوحوا
0: به استوفيق باعتبار انه وصلنا يعني لنهايه الحصه بتاعنا مش خلي لك المجال ربما في ثلاثه دقائق يعني باش نرجع لك السؤال اليوم كيفاش تقيم علاقتكم مجلس محلي مع بلديه مساكن في تواصل ولا لا فما تكامل وانسجام في العمل ولا لا وشني الرسائل ربما اللي تحب تتوجه بها اليوم لكل متساكني معتمدي مساكن
1: والله تعرف على ايقين على يقين راهو احنا بشر في النهايه ونختلف نجم نختلف ولكن نتعايش نجم نختلف معك سيماتي ولكن في اطار في مصلحه مدينه مساكن لازمني نتعايش معك ولازمني نتواصل معك واني نحكي على شخصي اني ديما نقرا الخير في الشخص اللي قاعد يخدم وما نحكمش على النوايا نحكم على شنو قاعد يصير
0: الأولوية بالنسبة ليك من خلال تواجدك في المجلس المحلي المجلس الجهوي
1: والله أولويتي
0: أولويتك في الثلاثة أشهر هذوم
1: والله أولويتي هي خزان الماء داي إن شاء الله مساكن معناها يرى النور مش مساكن ما تعفش مهم جدا طرقات مساكن معناها مداخلها الجنوبية كي نحكي مساكن أو نحكي مساكن ككل
0: أي
1: تتحسن معناها طرقاتها
0: بكل عماداتها
1: بكل عماداتها بكل عماداتها رغم نحكيش على مساكن برك نعرفش كان عنا إن شاء الله من رش قصان ما في معاناة كبيرة اللي شفناه في الصيفات اللي فات ان المواطن في مساكن
0: ماء وضوء الصيف اللي فات
1: ماء وضوء معاناة كبيرة رجعنا معناها الزمن ان شاء الله من هذايا بوعود خذينا بعد من عند انه مش مشكل
0: يعني هذايا
1: ان شاء الله اني امنيتي اني نرى مساكن جميلة بعماداتها واليوم نحب نشكر المجتمع المدني في مدينتي مدينة الكنيس الحقيقة على والله يدعوك سيماتي الى جولة في مدينة الكنيس
0: نمشي ديما
1: وسطر نسطر ثلاثة سطور تحت مدينة
0: عملنا الكنيس. تقرير انه
1: بجمالياتها بمجتمعها المدني الناشط اللي اليوم لبوردير النظافة
0: الاجمل في مدينة مساك الحقيقة
1: تقريبا تدخل توا مدينة مدخلها جميل جدا تم هذا مجهود راهو قاعد يصير معناها مدة شهر التالي جمعيات مجتمع مدني بلدية خرجنا حاجة مزينة برشا
0: حتى العمدة ما شاء الله هي الحقيقة
1: هي احنا كنا نقول مجتمع
0: اي بيان سير الحقيقة
1: خرجنا حاجة
0: ما شاء الله
1: خرجنا حاجة مزينة
0: هي.
1: ان شاء الله
0: رجال الكنيس واقفة الحقيقة بعمل دؤوب ومحافظة على الطابعة متاع المدينة كما قلت انت
1: رجعنا لكن تاع قبل اللي نخرجوا ونهبوا وهذا يدهن وهذا ينظف وهذا والله وهذا يزرع في الشجرة وهذا هذا موجود ان شاء الله يتعمم على
0: كل العمادات
1: وراهو شوف سواء بلدية ولا مواطن ولا مجلس محلي راهو الناس كل زي تخدم الناس ما نقصرش لغيري انه يعرقلني لا غيري هذاك كي نتواصل معاه نحط يدي في دونان نعمل حاجة نجم نصنع تعجب
0: اكيد كل الشكر لك سي توفيق بارك الله فيك على حضورك معنا سي توفيق البحري عضو المجلس الجهوي
1: بالتنمية
0: مرحبا في كل وقت نورتنا بالحضور بطبيعة سي توفيق البحري عضو المجلس الجهوي للتنمية بسوسة عن عماد الآن معتمدية مساكن إن شاء الله حاولنا من خلال 30 دقيقة هذه نرجع لأهم الملفات والمشاغل اللي تهم المواطن سي توفيق اجتهد وحاول ربما يعطي بعض المعطيات والنقاط بطبيعة من مصادرها إن شاء الله تكون معطيات دقيقة وأكيد هو اجتهد ونقول وإحنا إن شاء الله كل هذه الوعود اللي سمعناها ترى النور في القريب العاجل خاصة في أمور في جانب الطرقات المشاكل ربما متاع النقل
1: سمعني أني نرى الجدية الحقيقة اللي عليها السيد الكاتب العام إنسان جدي قاعد يخدم على روحه الحقيقة مش نراني من رمش الورود
0: احنا عنا ثقة في سي محمد لكن اكيد احنا نحبوا المشاريع هذه وخاصة التدخلات هذه في اعداد من العمادات تكون في القريب العاجل ونشوفوا مدينة مساكن المدينة الانظف ان شاء الله والمجهود اللي تعمل فيه البلدية يتوج بطبيعة
1: زادة سمعت المواطن يعاضد مجهود البلدية
0: اكيد والمواطن زادة دوره كبير برشا وما بعضنا ان شاء الله تكون مساكن غدوة خير بالتفاصيل هذه نوصل نهاية موعدنا اليوم ان شاء الله موعدنا بشجاعة غدوة في نفس التوقيت من 11 الماضي ساعة نذكركم بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68 كيف تجمع تكلمون على 71 134 336 للتفاعل مع كل مواضيعنا وأيضا مقترحاتكم فيما يخص بعض الملفات أو القضايا اللي تحبوا تسمعوها في مواعيدنا القادمة تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني مهدي ساحل يقول لكم شيء طيبة إلى لقاء ناس كل
2: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق القناص للمستمع كلمة
3: مقيد الشهر على لرم فهم كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
2: قريت لاسعاد كل بيت
4: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: إكليلي
1: رنا فام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا مقيد الإشهار على رنا فام.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي.

0: نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الامور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: بيبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام. شوف شوف

الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على

تشميه. جيتو يلي شمتو في حالي لما كانت عيني حيه.

انا عندي ليك وصية، اصبر عالشدة ما تملش، وارفع راسك ما تذلش، وقول ما تخافش بالله، قول قول للداغي المتكبر والقاسي اللي عنده برشا فلوس وتجبر.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على أرم أفهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أثار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفهم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفهم.
1: تسمعونا على 3

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام، راديو رام اف ام، رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: توانيتا.
1: RMFM
2: Theme Second
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: الموعد يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفلام.
4: ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نبدأوها معكم لليوم، إذا موعد الخميس 11 جوان 2026، ونسوكم بالأخبار بالمستجدات وأكيد جولة في أبرز الأخبار المحلية الجهوية الوطنية والثقافية، الأرقام وكيف كيف لجندة اللي نختموا بها مشوارنا معكم. فكركم زادة بفقرة الخميس فنان في العالمية وفنان جديد لليوم باش نكتشفوه مع منير سلامة، خليكم في الاستماع. لكن قبل نفكركم انكم تنجموا تواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام ولا على الواتساب على 29 29 66 68. مرحبا بكم من طوى حتى للخمسة، ماضي ساعتين وثمانية دقائق، خليكم مع الموسيقى بعد شوية طقس وحوالو، تبدلوش الموجة، نرجعينا.

0: أم ماجازين ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: بقية الشهر على ميرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: تبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الأرم فام. على الأرم فام
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ما زلنا مواصلين معكم المشوار إذن حتى للخمسة. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. لقيت هدايا نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
4: في طقس وحواله إذن حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم طقس يتميز ببعض الأمطار الضعيفة بالوسط سحب عابرة ببقية الجهات تكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والبحر اليوم شديد الاضطراب وهائج بالشمال. الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و36 درجة ببقية المناطق وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة لإذن أحوال الطقس في مساكن حاليا درجة الحرارة بين 32 و35 درجة وإذن العشية بين 25 و21 درجة مع سرعة رياح اليوم نسمة الدنيا إذن سرعة الرياح فوق 40 كيلومتر في الساعة وفي الليل نلقاوها بين 18 و20 درجة. بالنسبة لباقي الأيامات إذن استقرار نسبي في درجات الحرارة ونلقاوها بين 19 و30 درجة بقية زادة الأسبوع هذا باش يتسم طقسنا إذن في باقي في أيامات شهر جوان. وهذا إيش كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية كالعادة أنفو لوكال خليكم معنا في الاستماع.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.

دقيقة تحياتنا لكم اللي خلطوا تسمعوا فينا لقيت هذا ونمشيوا مع بعضنا لأنفولوكال. أنفولوكال في أنفولوكال. إذن نفكركم أنه في إطار اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق اليوم 11 جوان تنتظم حملة للنظافة بعمادة البرجين كانت انتظمت اليوم محيط مركز الحرس الوطني وأكدت البلدية لنا وكانت عملت عليه التنسيق على أنه الدعوة اليوم كانت مفتوحة للجمعيات والمنظمات المحلية والمؤسسات الخاصة والأفراد خاصة للمشاركة في إنجاح حملة النظافة. فكركم زاد تنتظم تظاهرة سبيطار الحي 3 نهار الأحد المقبل 14 جوان بالمدرسة العددية بالبرجين ونمشي تم تأمين عيادات مجانية في أكثر من 20 اختصاص من قبل أطباء وإطارات صحية منطوعة من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة. وفي أخبارنا الأخرى وفي إطار زاد الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة ويليا سوسا كان أشرف برصيف الفنون بالجهة على فعاليات تظاهرة بيئية بحضور كاتب العام الولاية إطارات بلدية سوسا وممثلي مختلف الهيكل العمومية والمحلية والمنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة بالجهة وإن تندرج المبادرة هذه في إطار تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المحيط والعناية بالفضاءات العامة بما يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم المجهودات الرامية إلى جعل المدينة أكثر نظافة وجاذبية. في موضوع آخر وفي إطار دعم الأنشطة الرياضية والشبابية وتحسين البنية التحتية بالأحياء أعلنت بلدية سوسة عن انطلاق أشغال القسط الثاني من مشروع تهيئة ملاعب الأحياء بكلفة جملية تقدر ب 754,000 دينار ويشمل المشروع ملعب حي رياض 2 ملعب حي السويس ملعب بورا بورا وملعب حي الغدران بسوسة ويهدف البرنامج هذا إلى توفير فضاءات رياضية ملائمة للشباب وكيف كيف للأطفال وتشجيع ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية داخل الأحياء بما يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الإدماج الاجتماعي. في سياق آخر دخلت مصالح الشرطة البلدية بمنطقة كازمات بمساكن في إطار مقاومة المظاهر المخلة بجمالية المدينة والاعتداء على المناطق الخضراء والحد من ظاهرة البناء الفوضوي والاستغلال غير المرخص فيه الأرصفة والإلقاء العشوائي لفواض البناء والهدم أسفر للتدخل عن تسليط 7 مخالفات صحية من الصنف الثاني مع محاضر عدلية مع تعهد مخالفين برفع الإخلالات وتثبيت وضعيتهم في غضون 48 ساعة من تاريخ وبش يتم التدخل بالرفع من طرف المصالح الخاصة بالبلدية المعنية. ونختم بالأخبار هذه ونشرف زاد الويلي البارح على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بتنظيم الجولة الرابعة لكأس تونس للدرجات على الطريق هرقل 2026 والمبرمجة نهار 14 جوان. الويلي أكد في السياق هذا على أهمية التظاهرة الرياضية الوطنية اللي تساهم في تنشيط الحركة الرياضية بالجهة والتعريف بالمؤهلات السياحية والطبيعية لولاية سوسة وشدد على ضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الدورة هذه وضمان حسن التنظيم وتأمين سلامة المشاركين والجمهور. وتم في الجلسة استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بالسباق ومن المنتظر أن تشارك في الدورة دي حوالي 18 جمعية رياضية تمثل مختلف جهات الجمهورية ويقدر عدد الجملي المشاركين من دراجين وإطارات فنية وحكام وأعضاء المكاتب الجامعية بحوالي 130 مشارك. كيف تم تقديم المسالك المعتمدة لمختلف الأصناف المشاركة والويلي لنا دعا كافة المدخلين إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك واتخاذ جميع التدابير التنظيمية والأمنية اللازمة لإنجاح التظاهرة الرياضية الوطنية بما يعكس صورة ولاية سوسة كوجهة رياضية وسياحية قادرة على احتضان كبرى التظاهرات. وكان هذا شعرنا في أنفولوكال. أنفولوكال. ما زلنا موصين معكم مشوارنا مستمعينا خليكم مع الموسيقى بعد شوية فقرة فنان في العالمية وتبدلوش الموجهنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net. انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرمفاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا. تحيتنا لكم اللي اخلطوا تسمعوا فينا لوقيت هذايا، اذا مرحبا بكم على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. لوقيت هذايا نمشي كالعاده مع بعضنا لفقرتنا فنان في العالميه.
1: فنان في العالميه، فنان في العالميه،
3: في فنان في العالمية. إذا نرجع كالعادة لمسيرة فنان، نرجع لها بأكثر تفاصيل وبرؤيته هو. إش نحكيه اليوم على مغني ومن ركائز الأغنية أو من الأيقونات، أيقونة الأشهر الأغاني وموسيقى الريغي العالمية. دونك اليوم فنان هو الفنان الإنسان الرمز والمناضل. نحكيه باختصار إذن على فنان هو رمز عالمي للسلام والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان. إذن باش نحكيه على بوب مارلي، وحاضر وحدنا كالعادة اليوم منير سلامة صاحب الفقرة هذه اللي كالعادة في الحصة اللي فات تحكينا على الشاب خالد، وكانت مسيرة الشاب خالد، وكانت حلقة الحقيقة مزيانة برشة، غاصت فينا في مسيرة الشاب خالد. واليوم باش نواصلوا على نفس المنوال هذاك ومسيرة فنان جديد كيكا ولا منير.
4: أهلا وسهلا، شحولك.
3: الحمد لله.
4: ما خليت لي موقف
3: بعد حتى تعليل. لا لا، الباقي عندك وكيد كالعادة باش تتحفنا بمسيرة لفنان كما قلت وفنان صحيح. إنسان ورمز مناضل. إذن الكلمة ليك منيرة.
4: صحيح، مرحبا بك. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على بوب مارلي. يهب كان تسمعنا شوية من الموسيقى دي. كي نسمع الموسيقى دي أكيد نعرفه اللي هو بوب مارلي، اللي هي ستيل الموسيقى الريغي. بوب مارلي تولد عام 1945 في جبال في الريف متاع جامايك. كانت بوها من أصول بريطانية أبيض البشرة، وكانت أمه سوداء البشرة من أصول إفريقية. باش نفهموا معناتها من بعد علاش بوب مارلي هو مناضل، علاش بوب مارلي تعرف عليه هو يحب الحرية والتسامح بين الشعوب. على خاطر كانت النشأة متاعه كانت صعبة شوية من الأول، خاطر بوه فارق أمه وقت اللي تولد، ما يعرفش بوه جملة. أمه هزت ومن المريف خدمة عليه، معناتها عمرها 18 عام وقت اللي عرست، وبوه وقت عمره 50 عام. بيناتهم فرق كبير برشا في العمر هذا، معناتها فرق العمر ما بينت أم وبوه فرق كبير برشا. وبوه ترك أمه، معناتها كي ولدت بوب، هو في الأصل مش اسمه بوب، هو اسمه الحقاني روبرت نيستا مارلي. بوه سايب أمه، فارقها وخلى، معناتها خلاها يعني تربي صغير هذا وحدها، وهي كانت تعمل في المزارع متاع الريف في جامايك. ومن بعد حولت للعاصمة الجامايكية باش تلقى فرص، معناتها فرص عيش خير أفضل. تربى في شارع بوب مارلي، تربى في الأحياء الفقيرة في كينغستون العاصمة الجامايكية، وتغرم من بالموسيقى بصفة عامة. كانت فما زوز أنواع مشهورة برشا وقتها في الجامايك، مع زوز أنواع بتاع موسيقى اللي هي سيكا اسكا، هي نقولوا نحن هذه الموسيقى التقليدية متاع الموسيقى الشعبية في الجامايك، وفما الروك، أظن زوز أنواع معروفين اللي تأثر بهم بوب مارلي، وبدي معناتها مسيرته الفنية بكون أول فرقة، معناتها هذه The Wheelers اللي عمره 13 عام. وعمل بها ألبومات، كانت نجاحات بدأت من اللي عمره 16 عام في العامين الأولانيين، عمل ألبوم ونجحت له، معناتها مشيت إقليميا، معناتها في الجمايك، فهمت كيفاش كانوا
3: يعني محليا بدأ بشوية بشوية
4: يدور بشوية بشوية. مغروم هو، وكانوا معناتها عنده رؤية، وعنده معناتها مع شباب مازالوا صغار وقتها وكذا، فهمتني. بعد الألبوم هذاك هو كان يتعامل مع شركة إنتاج شركة الانتاج هذه ما تفهمش معاها وكانت فما مشاكل مالية, كان غام معناتها كان يسرق لهم معناتها في حقوق الانتاج متاعهم, وكان حتى فما يعملوا مثلا نجاحات لهم في المبيعات كان هو ياخذ نسبة كبيرة. أبو مرلي قرر قال لي مش نعمل استوديو وحدي, مشي لأمريكا خدم 8 شهور في ديترويت بحذا أمه كان حاولت مشيت الهجرة لأمريكا, عمل 8 شهور في ديترويت عمل فلوس ورجع للجمايك قال مش نعمل استوديو متاعي.
3: بيه
4: لانسمو كانت وقتها معناتها الريال مون بعد النجاح اللي صار له في الجمايك حب يخرج للعالمية, واتصل به منتج بريطاني كانت من أول ألبومات متاعه في العام 73, أول ألبوم عالمي نجح له في العام 73 كان سجله في بريطانيا. ومن أهم نحن لهني هذه الكوتية نجاحات معناتها هذه بداية النجاحات, لكن باش نفهموا نحن بمرلي علاش نجح. بمرلي على خطر الحياة القاسية من الأول والاختلاف العرقي اللي هو فيه ما بين أم سوداء وأبو أبيض خلاه يعيش في تناقضات بتاع المجتمع, وفما برشا المجتمع كان قعد مع السود يقولوا له أرجع مع البيض, وكان قعد مع البيض
3: يعني
4: يرجع,
3: يعني معناتها النجم كله تعرض
4: عنصرية كبيرة برشا كان عايش فيها, هي اللي خلته يبحث على السلام ويبحث على التفاهم بين الشعوب. كانت هذه أكبر مساج وهذه معناتها المعروفة عليه, وكانت هذيك هي المساج,
3: حتى رسالة في أغانيه زادة
4: هذيك الرسالة في أغانيه, وكانت أغاني متاعه كلها تحكي على ديما على السلام على المعاناة على
3: رسائل معينة
4: على رسائل
3: يعني.
4: معينة فهمت كيفاش. في عام 73 كانت كما قلنا معناتها أول نجاح عالمي. بعد ما مشي في حبي واحد هو معناتها كانت بعد ما مشي لبريطانيا قاعد يغني على الجمايك, قاعد يغني على المساواة, وكان معناتها يحث الناس على السلام, لكنه في نفس الوقت الجمايك وقتها كانت تعيش في أزمة سياسية كبيرة برشا, كان فما زوز أحزاب كانوا فما برشا قتل في الشارع فهمت كيفاش, والأحزاب هذه كانت موظفة العصابات باش تصير تصفية للأطراف. اقترحوا عليه مع عام 76 انه يجي يعمل حفلة مسكيو محبوب في الجمايك, والزوز احزاب وقانت عنده قاعده جماهيريه كبيره برشا فهمت كيفاش, قالوا لازم نعملوا حفله
3: نوحدوا
4: هذه نوحدوا صفوف معناتها فهمت كيفاش. وقبل الحفله بنهارين صارت محاوله اغتيال, حبوا يغتالوه فهمتني, وطلع على المسرح وهو معناتها بالضمادات, طلع معناتها بالكرتوشه معناتها ضربته, وهو طلع بالفاسمه معناتها على المسرح, وكانت عدا حفله كبيره ياسر معناتها في الجمايك. بعد الحفله هذيك اكتشف انه ماشي نجم يعيش بالبيه في معناتها ما العيشه في الجمايك معناتها
3: في الظروف
4: هذيك
3: يعني.
4: ما عادش سامحه معناتها ماشي نجم يخاف على روحه, وحول ولا يعيش معناتها ديفينيتيف ما كان ولي يعيش في بريطانيا فهمت كيفاش. توفى عام 81, لكن قبل الوفاة متاعه كانت فما عامين كاملين صراع مع المرض فهمتني, والمرض هذا هو كان لهني نرجع كوتي حاجة أخرى أنه في بوب مارلي معناتها كان معتنق ديانة اسمها راستافاراي. راستافاراي هي ديانة قال قتل اكتشفوا أنه عنده كونسير في سبع ساقه, قال لهم أني ما تحيوهاش, قالوا لنا نحيو ونقصوا سبعه معناتها نعملوا عملية بتر
3: يرفض
4: أنه معناتها يتم بتر سبعه باش معناتها باش يوقفوا السرطان. في عام 81 توفى. قبل 81 كان شارك كان عمل لك مجموعة حفلات في افريقيا الكل, وكانت من اشهر الحفلات في زيمبابوي. هو كان على فكرة هو شجع شعب زيمبابوي انه يثور ضد المحتل البريطاني, وكانت في وشارك زاده في حفل استقلال نتاعهم عام 1980 وقت في حفل استقلال زيمبابوي جابوا عمل بوب مارلي عمل حفله في زيمبابوي. بالنسبه لل هذه من معناتها أكثر النقاط معناتها في حياة
3: بومارلي.
4: مسيرة بومارلي. بومارلي معناتها على الكوتي الفني معناتها كان أحدث موسيقى جديدة
3: في نقلة نوعية
4: نقلة وكانت ما كانتش موجودة موسيقى الريجي أصلي. هو كانت الفونداسيون كان عملها هو
3: مكتشف يعني.
4: مكتشف هو اللي صنع الريجي, هو اللي عمل الخلطة ما بين الروك والساك الموسيقى الأصلية متاع الجامايك وأحدث الريجي. هذه على مستوى الفني. على مستوى الإنساني كان إنسان معناتها متسامح جدا مع مع الشعوب الكل, كان مع الديانات الكل. كان يدعو ديما للسلام, وأكثر مساجاته كانت معروفة. معناتها عنده غنية One Love Three Little Bird, ومن أظن غنيات يحكي فيهم على السلام ويحكي فيهم على الساكنة الروحية.
3: يعني حتى المبادئ اللي تبناهم كانت يعني نلمسوها في أغانيه, في مواقف وفي في كلامه, ويمكن في تصريحاته.
4: أكيد أكيد عنده برشا مقولات وبرشا تصريحات. فهمتني. وعلى ممكن مناضل, هو كان مناضل سياسي حتى في الجمايك. فهمت كيفاش كان مع الشعب يحبه على خاطر كان هو محايد, ماهوش
3: منحاز لأي طرف على حساب
4: طرف سياسي, لكنه كان يجري لمصلحة الجمايك. وهذا هو إن شاء الله بومارلي. هذه المساج متاعه إن شاء الله كنا وصلنا معناتها الفكرة متاعه كاملة. لكن ما شوية عليه الوقت هذا كله باش نحكي.
3: ما بيصيرش احنا نعطيه على الأقل حتى اللي سمعنا توا هو كيشد حتى ديتاي برك ذاك حديته حاجة مزيانة برشا الحقيقة. نشكرك برشا مونية. إن شاء الله الجمعة الجاية مع فنان جديد ومسيرة جديدة ومغامرة أكيد نكتشفوا معك انت وانتم زيدة مستمعينا. كنت تحبوا ترجعوا لأي مسيرة فنان عندكم منيرة وكما تخموش برشا
4: في
3: الأوف نصور نعطي خير. تعطي أكيد. دونك نشكرك برشا منير كالعادة. وكان فاتتكم فقرة فنان في العالمية, ترجعوا تلقوها على الباش فيسبوك راديو رمى فهم. فنان في العالمية, فنان في العالمية. وما دام حكينا على بوب مارلي اكيد باش نخرجوا بغنيه وان لوف لبوب مارلي. خليكم معنا, تبدلوش الموجه, انا راجعين.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو كرامة فام. راديو كرامة فام. كرامة فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net. رم ماجازين ترجع لكم بعد شوي.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مطلثة وثمانية وعشرين دقيقة. تحياتنا لكم اللي خلطتوا علينا لقيت ذي وعدلتم وجودكم على 99.8 وعلى 3w.rmfm.net. لقيت ذي كالعادة وقيت نعملوا جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية في اللي نيوز بيبال.
1: اللي نيوز بيبال. اللي نيوز بيبال.
3: في لنيوز بيبال إذا نبدأ بالأخبار هذه. وينطلقت وزارة الصحة مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ذي خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلي عن سفارة سويسرا.

ميتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وفي السياق الذي ثمنت الوزارة إذن دعم مكتب الأمم المتحدة بالمعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ المشروع هذا. واعتبرت أن المبادرة دي من شأنها تعزيز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعية. في سياق آخر، نظم الديوان التونسي وديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة اللغة الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين مقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذا خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية. الديوان دعا الراغبين في المشاركة القيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة اللغة الحية وموافاته بجملة من الوثائق تتمثل خاصة في نسخ من مطلب المشاركة من وثيقة التسجيل الأولي من جواز سفر تونسي وصورة شمسية وبطاقة الإرشادات والالتزام بالإضافة إلى مطلب بالنسبة للطلب الراغبين في الإقامة الجامعية. البلاغة أشار إلى أن الديوان التونسيين بالخارج يتكفل بخلاص 70% من معلومة دراسة، على أنه يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية المقدرة ب 30%. كما دعا الديوان الراغبين في التسجيل أو الحصول على مزيد من الإرشادات إلى أنهم يتصلوا بالملحقين الاجتماعيين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومديرية المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج أو بالمندوبين جهوين للديوان. في سياق آخر، أعلنت إذن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس البارح عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم اللي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار المشروع الهادف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم. مشروع هذايا إذن يوفر للمشاركين فرصة للانخراط في أحدى المهتمين المقترحين، أما كمناشطين شباب يتولوا تيسير نقاشات وإدارة جلسات تفاعلية مع التلاميذ، أو كمقررين شبان يتكفلوا بتوثيق أعمال الجلسات. القائمين على المشروع أكدوا أن المبادرة هذه تمثل فرصة لتنمية مهارات الطلبة في مجالات التواصل والتأطير والتنشيط وإدارة النقاش، إلى جانب تطوير قدرتهم في الكتابة والعمل الميداني والعمل ضمن الفريق. هذا ودعا المشروع الراغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم قبل نهار 24 جوان، وأشارت إلى أن التجربة هذه تندرج في إطار تقريب العلوم من الشباب وتعزيز مشاركتهم في القضايا العلمية والمجتمعية. في سياق آخر، تناول لقاء مع سفير تونس بفرنسا ديا خالد بالوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة السبل الكفيلة بتطوير المشاريع الاستثمار والشراكة التونسية والفرنسية في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية من خلال توظيف شبكات الكفاءات والنسيج المؤسساتي الناشط بين البلدين. كما تم التطرق إلى الفرص المتاحة لإطلاق مشاريع مشتركة للتعاون الثلاثي في مجالات الذكاء الاصطناعي عند اهتمام مشترك وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس بفرنسا. في موضوع صحي، شهد المستشفى المحلي بالحامة البارح إنجاز أول عملية جراحية بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بتقنيات عالية ومتقدمة بدعم من فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس في إطار قدرات المؤسسة الصحية المحلية وتحسين التكفل بالمرضى والحرص على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية داخل الجهة. هذا وثمنت وزارة الصحة مجهودات كافة الإدارة الطبية وشبه الطبية والإدارية والفنية والعوان اللي ساهموا في إنجاح المكسب الصحي هذا لفائدة أهالي الحامة وولاية جبسة. في مواضيعنا الأخرى، إذن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد كان بحث مع سفير الولايات المتحدة بتونس بالبازي البارح واقع التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتجديد بين البلدين وسبل تعزيزه. كما تناول اللقاء مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث وتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطارات التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجيا. ونختم بالأخبار هذه، وانخصت جلسة عمل تنسيقية موسعة انعقدت البارح في مقر بلدية تونس لضبط خطة عمل استباقية مشتركة بهدف ضمان أفضل ظروف استقبال الزوار والسياح في الموسم الصيفي والسياحي الحالي. جلسة ذي وفق ما جاء على صفحة رسمية لبلدية تونس في طال استعدادات لتكريس مكان

0: تونس كوجهة سياحية وثقافية، وتشمل خطة العمل تشخيص مختلف الإخلالات المسجلة بالمحيط السياحي والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على معالجتها ورفعها في أسرع العجال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة المتداخلين لتنفيذ حملات مكثفة للنظافة والعناية بالجمالية الحضارية وصيانة واجهات المحلات التجارية. كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الهيكل المداخلة لارتقاء بصورة مدينة تونس وتعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية، بما ينسجم مع الرؤية اللي تطمح إلى جعل العاصمة نموذج المدن التاريخية الحية والقادرة على استقطاب الزوار من داخل البلاد وخارجها. وهذا شكان عنا في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل، لينيوز بيبل.
0: بعد شوية جولتنا تكون في سكوب انفو، خليكم معنا، خليكم مع الموسيقى وإلك فوري ونرجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للخمسة. لقيت هذين نمشوا مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. في سكوب انفو باش نرجعوا لدراسة تحليلية حديثة عدتها مجموعة رائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر، في اللي تقول انه تونس تتبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية ذي في الموسم الصيفي الحالي. وفقا لما نقلته سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية على فيسبوك، يجلى هذي من خلال بيانات الصادرة من عن المجموعة السياحية السويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة إسبانيا وتركيا. إذن وين يعكس هذا المنح التصاعد الجاذبية المتنامية للسوق السياحية التونسية لدى السياح السويسريين مدفوعة بتنوع مخزونها الطبيعي والثقافي بما توفر من شواطئ متميزة موروث تاريخي وحضاري ضارب في القدم، فضلا عن خصوصية الطبخ التونسي وثراء مخزونه من الصناعات الغذائية التقليدية. ومن المتوقع أنه يشهد الموسم السياحي الحالي تدفقات هامة من السياح السويسريين مما يساهم في تعزيز المؤشرات السياحية. هذا هو فاقت عائدات السياحة في تونس خلال الأشهر الخمسة من السنة قيمة 2.6 مليار دينار، وسجلت الوجهة التونسية في سنة 2025 رقم قياسي تاريخي غير مسبوق، وين تجاوز عدد السياح الوافدين عتبت 11 مليون سائح لأول مرة في تاريخ البلاد، مدفوعا بإنعاش قوي في الأسواق التقليدية الأوروبية وسياحة الجوار. هذا تتوقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية أنه يتجاوز إجمالي عدد السياح نهاية 2026 حاجز 12 مليون سائح، وهذا مستندة إلى المؤشرات القوية للحجوزات المبكرة ذي حسب آخر المعطيات والتفاصيل الخاصة بتونس والموسم السياحي الحالي. لكن نأمل يكون ناجح كما زاد تقول المعطيات أنه تونس تأمل أنه يتجاوز عدد السياح في نهاية 2026 حاجز 12 مليون سائح. ده بالنسبة للأخبار اللي كان عنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. ما زلنا مواصلين نحن المشوار مستمعينا، باش خليكم مع الموسيقى بعد شوية فقرة لانفو ان 3 مينوت، خليكم معنا في الاستماع.

0: كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رام فام على رام فام.
4: الأربعة وحدشنا دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين إذن المشوار في ساعتنا الثالثة والأخيرة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله منسوكم ونكونوا منسينكم في خدمكم كنت تسمعوا فينا زيادة في كرهابكم. طريق السلام للجميع من جاركم زيادة، إن شاء الله ربي يعينكم. إذن لقيت ذي نمشي مع بعضنا لنفو عن 3 مينوت
5: لنفو عن 3 مينوت.
4: في لانفو عن 3 مينوت باش نرجعوا نحكيوا على الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي تنظم لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني مناظرة نهار 10 سبتمبر 2026. مناظرة تتضمن اختبارات للالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر. هذا ودعت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها الراغبين في المشاركة بالمناظرة اختيار اختصاص يتماشى مع مؤهل هلهم في مستوى مؤهل التقني المهني ومن بين العروض الواردة في المناظرة. وأضافت الوكالة أنه باش يتم تحديد مركز اجتياز امتحان المناظرة ضمن الاستدعاء ليقع سحب وجوبا وحصريا من موقع الويب. هذا بداية من هال 2/7/2026 بعد دراسة الملفات من قبل لجنة المناظرة. وأكدت أنه عملية التسجيل تتم عبر ترسيم الوجوب على موقع الويب الخاص بالوكالة التونسية للتكوين المهني، وتتم تمثل مراحل الترسيم في تعميل الاستمارة الخاصة بالمناظرة بكل دقة، بالإضافة إلى تحميل نسخة رقمية بطاقة التعريف الوطني وشهادة مؤهل التقني المهني المناظرة أو شهادة نجاح بالنسبة للمتخرجين في السنة التكوينية 2025-2026 تحمل وجوبا قرار التنظير وحوالة بريدية بمبلغ 10 دنانير مودعة بحساب الجاري البريدي باسم الوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل أقصاه نهار الجمعة 31 جويلية 2026. في سياق آخر، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف العمل بمصالح الوزارة وفق قرار صادر عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج مؤرخ في 8 جوان 2026 ونشره بالرادار الرسمي الجمهورية التونسية. ووفق نص القرار تفتح المناظرة نهار 23 جويلية 2026 والأيام الموالية، وتهدف إلى انتداب مترشحين بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف لدعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإداري وحفظ الذاكرة المؤسساتية. وتم تحديد القرار وحدد القرار عدد الخطط المعروضة للتناظر ب6 خطط، فيما تم ضبط آخر أجل لقبول الترشحات نهار 23 جوان 2026. الانتداب هذا يجي في إطار تعزيز الكفاءات المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف بما يواكب متطلبات تحديث الإدارة وتطوير أساليب حفظ الوثائق واستغلالها وفق المعايير المهنية المعتمدة. كما نص القرار على نشره بالرادار الرسمي الجمهورية التونسية على أنه تنطلق الاختبارات نهار 23 جويلية 2026 وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للمناظرة الخارجية الخاصة بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف. وإذا كان عنا في الانفو عن 3 مينوت
5: لانفو عن 3 مينوت.
4: إذن ما زلنا مواصلين احنا المشوار، بعد شوية جولتنا تكون في رقم اليوم، خليكم معنا في الاستماع.
3: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية.
0: تقيت الإشهار على أرم فام.
6: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. جارانتي
7: بالجارانتي.
6: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية.
7: الأصلية.
6: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على رام فام على رام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم. إذا مشوارنا لقيت ذي وقيت الأرقام في رقم اليوم.
3: رقم اليوم
1: رقم اليوم
2: رقم اليوم الحقيقة رقم صادم باش نحكيه عليه، وكنا حكينا في مواعيد فايتة على حالات الغش إذا في تونس اللي رافقت الامتحانات الوطنية وخاصة دورة بكالوريا الرئيسية الدورة الرئيسية 2026. إذا في السياق هذايا سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا سنة، مقابل 508 حالات في دورة 2025. إذا ضعف الرقم وفق ما فات به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. وفق تصريحه قال سجلنا مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش، وهذا رقم يعد كبير ويمثل ضعف ما سجلناه أو ضعف عفوا ما سجلناه في دورة 2025 اللي كانت في حدود 508 حالة. وزارة التربية أضافت أنه قال أن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر وعلى المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية اللي يعتز بها، وإذا تقارع أعطى الشهادة على المستوى العالمي. فكركم أنه اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا سنة مجرأها يوم 3 و4 و5 و8 و9 جوان، وبلغ عدد المترشحين لها 162,435 مترشح وفق معطيات وزارة التربية. في رقمنا الثاني، إذن الإدارة العامة لديت بوزارة المالية في بلاغ أصدرت ودعات المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة اتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصى نهار 19 جوان 2026. وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقبضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصى 30 جوان 2026. كما فادت الإدارة العامة لديت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من الإرشادات الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد تابع لدار العمل الأداءات أو بمركز النداء تابع لدار العمل المحاسبة العمومية والاستخلاص على أرقام وضعتهم على الذمة. إذا نذهب بخصوص الانتفاع بالعفو الجبائي قبل تاريخ 19 جوان 2026. وكان هذا شغلنا في رقم اليوم.
3: رقم اليوم
2: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة بعد شوية جولتنا في ليزانفو ولا جوندا، ما زلنا معكم لـ 4 و27 دقيقة.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 ارام ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام على الأرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين في مشوارنا اليوم الخميس 11 جوان 2026. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لفقرة ليزانفو.
1: ليزانفو ليزانفو
3: في ليزانفو. إذا نحكيه على كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1,374,000 قنطار حتى 9 جوان. توزعت الكمية بين حبوب استهلاك 1,346,000 قنطار وبذور ممتازة خام 28,000 قنطار. من المنتظر وفق الديوان أنه يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاع ملحوظ خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع تقدم عملية الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، الديوان لنا أشار إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وهذا عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. ديوان زاد ذكر كافة المدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ تدابير وقائية لازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. يذكر أن موسم تجميع الحبوب لصابة 2026 كان انطلق نهار 28 مايو بولاية القيروان ويتواصل تباعا ببقية ولايات الإنتاج إثر الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد بعد تثبت من نسبة رطوبة الحبوب وفتح مراكز التجميع. في شأن صحي، الدعم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي بسبالة بعدد من الأجهزة الطبية في إطار الحرص على دعم المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية وتعزيزها بالتجهيزات الحديثة. الإدارة إذن الجهوية للصحة بسيدي بوزيد قالت أنه تم قبول جهاز منظار المفاصل وهو جهاز متطور يساهم في تشخيص أمراض وإصابات المفاصل وإجراء تدخلات جراحية دقيقة. جهاز التصوير الشعاعي الجراحي بقسم جراحة العظام وكيف كيف إلى التصوير الطبي جديدة بالمستشفى المحلي بالسبالة. تجهيزات هذه الطبية حسب تم الإعلان عليه إضافة هامة للقسم وين باش تساهم في تحسين دقة العمليات الجراحية خاصة في مجال جراحة العظام والكسور، كما باش تمكن الإطار الطبي من العمل في ظروف أفضل وتوفير خدمات صحية أكثر نجاعة للمرضى بالجهة. وفي نفس الشأن الصحي، شهد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين أول إجراء لعملية أو أول بمدنين إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC بالتنسيق مع الفريق المختص وفق ما أعلنت عليه وزارة الصحة في بلاغ، وين مكنت المنصة من تسريع تبادل المعطيات بين فريق استعجالي أشعة وإنعاش وجراحة أعصاب بما ساعد على اتخاذ قرار علاجي في الوقت المناسب. كما وضحت الوزارة، المريض عمره 45 سنة، وصل القسم الاستعجالي في الساعة الأولى من ظهور الأعراض وهذا اللي تحت تدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة وضفت أن حالته الصحية جيدة. الوزارة تقول أن التجربة هذه تبرز أهمية التشخيص المبكر وسرعة التدخل والعمل الشبكي بين المستشفيات في إنقاذ الأرواح والحد من مخالفات الجلطة الدماغية، وتأكد أهمية الصحة الرقمية في عملية إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات للمواطن وتحسين جودتها في انتظار تعميمها على مختلف الولايات. وهذا اش كان عنا في جولتنا في ليزانفو.
1: ليزانفو ليزانفو
3: خليكم مع عمرو دياب، بعد شوية فقرة لجندا، هنا راجعين.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام أفام على 71 177 1
2: وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ل 4:55 دقيقة وقيت لاجوندا
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
3: في لاجندا نبدأ بالخبر هذي وين تستعد مدينة سوسة لاحتضان تربص جهوي لنوادي السينما الوسط، وهو موعد تكويني يجمع منشطي ومنشطات نوادي السينما من مختلف جهات الوسط في فضاء للتعلم وتبادل الخبرات وتطوير المهارات. التربص هذي يمثل فرصة لتعزيز القدرات في مجال التنشيط السينمائي وتنظيم العروض وإدارة النقاشات حول الأفلام، بما يساهم في دعم الحركة السينمائية الثقافية داخل الجهات ونشر الثقافة السينمائية لدى مختلف الفئات. وهذا موعد جديد للتكوين للحوار ولصناعة تجارب سينمائية أكثر ثراء داخل نوادي السينما. إن شاء الله احنا غدوة نرجع للتفاصيل الأخبار هذية. بالنسبة للإستاج ريجيونال هذي اللي بش يصير في ولاية سوسة أيام 12 و13 و14 جوان، وكي نقولوا أكيد عطلة وصيف نحكي وزيدة لنا على المهرجانات وموسم المهرجانات اللي باش تبدأ. نبدأ بجمعية مهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم اللي أعلنت البارح في ندوة صحفية عن برنامج الدورة 39 اللي ستقام إذن من 11 جويلية حتى 15 أوت. في السياق ذي كتب عامل المهرجان هشام عون قال أن المهرجان سيفتتح بعرض تونسي ويختتم بعرض من النمسا، تدخلوا 10 عروض من 5 بلدان كما فرنسا واسبانيا والنمسا. وقال أن المهرجان السنوات الأخيرة يعمل على تشجيع الفنانين التوانسة وأعرب عن أمله في أنه تلقى الدورة هذه إقبال كبير من الجمهور. في شان آخر أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم أنه تقرر تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مدير للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية، وستنتظم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية من 12 ل 19 ديسمبر 2026 حسب نص البلاغ. الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وأدابها توجت أمس بجائزة إسكرا دوندي أفضل عمل لنشر الإسبانية، لتمنحها دار النشر الإسبانية سيال بيغماليون بالتعاون مع المعرض الدولي للكتاب بمدريد وبلدية مدينة مدريد خلال حفل جوائز إسكرا دوندي في نسختها 13 احتضنتها مدينة مدريد. تسلم الجائزة دي رئيس ومؤسس الجمعية ورئيس ومؤسس الجمعية العربية المهتمين بالعالم الناطقة بالإسبانية رضا مامي خلال مشاركته في المعرض الدولي للكتاب بمدريد والأيام الأدبية الإسبانية الأفريقية الأمريكية والأوروبية اللي تحتضنها من 8 إلى 10 جوان المكتبة التاريخية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد. ونختم بالخبر هذا ونعنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بشراكة مع مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عن إطلاق تجربة جديدة للواقع الافتراضي في قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد من خلال أحدث التقنية الرقمية، ولنقل التجربة لزوار وإلى كيف إلى مؤتمر القاهرة والشخصيات المؤثرة اللي شكلت التراث الموسيقي في تونس والمنطقة حسب نص البلاغ. هذاش كان عنا في فقرة لاجندا
1: لاجندا لاجندا لاجندا.
3: هذاش كان عنا زادة في مشوارنا لليوم. نفكركم فنان في العالمية تلقاو على الباش فيسبوك راديو راما فام. اليوم حكينا على بوب مارلي وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدوة نفس التوقيت. إذا شكرا إيهاب وراوي على الإخراج، منير سلامة زادة لي كان معنا في فقرة فنان في العالمية. احنا نتقابلوا غدوة. منى البيجي كنت معكم من قدام الميكروم. قال لي كم شقولكم سيسر واحكم وفي لمان نام
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رمى فام
3: في مساكن
0: في سوسة
3: والمنستير
0: على 99.8
3: على 99.8
0: مقيت الشهر على رمى فام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: بليسيتي
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالا؟
6: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
0: بليسيتي
7: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 إلى 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنثير.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
3: rmfm.net.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: من بقية الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: rmfm.net. تقيد الاشهار على ميرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل. فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبوا لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنثير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: أرانا فام
5: في مساكن
4: في سوسة
5: تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رما فام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بابليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
0: الموسيقى نون ستوب على أرم فام

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تمساك وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.